0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. قوله آذنته أي أعلمته، وقوله مساءته أي ما يسوءه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. قوله بوضوئه: الوضوء اسم للماء المعد للوضوء. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر 2 سجدتين وبعدها 2 سجدتين وبعد المغرب 2 سجدتين وبعد العشاء 2 سجدتين وبعد الجمعة 2 سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. متفق عليه. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2 ركعة، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي 2 ركعة، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي 2 ركعة، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى 2 ركعة. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة العنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة العنكبوت. وكذلك

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الحاقة وحتى سورة القيامة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر

ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الحاقة وحتى سورة القيامة.
1: آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال أهل التفسير: فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام. والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بسلوكه. ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك، فلا تبخس لهم حقا ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم. فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحب، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. وخص الله إيتاء ذي القربى وإن كان داخلا في العموم لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم والحرص على ذلك، ويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم، لكن كل من كان أقرب كان أحق بالبر. وقوله: وينهى عن الفحشاء، وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر، كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى، وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه، وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال. فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. ولهذا قال: يعظكم به، أي بما بينه لكم في كتابه، بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم، لعلكم تذكرون ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه، فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. والله أعلم، وصلى الله بارك أمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربي أرني أنظر إليك.
3: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله الرؤوف: إن ربكم لرؤوف رحيم. الرأفة هي أشد الرحمة وأبلغها. في الصحيحين أن رجلا أسرف على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. ففعلوا ذلك به، فقال للأرض: أدي ما أخذت. فإذا هو قائم فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا ربي. فغفر له بذلك. أي رحمة ورأفة أعظم من هذا؟ فيقبل طاعة الطائعين مهما صغرت، ويحفظ إيمان من آمن به فلا يضيعه. وهذا من رأفته سبحانه وتعالى بأوليائه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. رأف بعباده فحذرهم ورغبهم ورهبهم ووعدهم وأوعدهم، والله رؤوف رحيم. رأف بأوليائه فأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. رأف بنا فسخر لنا ما بسببه تحصل مصالحنا، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. رأف فأجاب دعاء أوليائه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. رأف فنصب الحدود الزاجرة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله رؤوف رحيم. رأف فأمهل العاصين والظالمين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. إلى من أثقله الدين وأهلكته الأوجاع والآلام، إلى من حار فكره وتشتت ذهنه، إلى من أغلق دونه الباب، إلى من حمل الهم وغشيه الغم حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، تذكر إن ربكم لرؤوف رحيم وردد والله رؤوف رحيم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة المرسلات وحتى سورة الانفطار.

أُزِّلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة المرسلات وحتى سورة الانفطار.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.

يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون

جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا

أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه.

في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة

له أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا

الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائدا إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك.

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى

سورتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.

سحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى.

لفرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

0: النذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باع عثمان من سورة طه.
2: قرآنا عجبا.

0: القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوه ويعظموا أمره وينهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة البقرة.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: من أسماء سورة الفاتحة السبع المثاني وفاتحة الكتاب والحمد، فلماذا سميت سورة الفاتحة بالسبع المثاني؟ قال ابن جرير: أما تأويل اسمها أنها السبع فإنها سبع آيات، لا خلاف بين الجميع من القراء والعلماء في ذلك، إلى أن قال: وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم آياتها السبع بأنهن مثان، فلأنها تثنى قراءتها في كل صلاة تطوع ومكتوبة. وكذلك كان الحسن البصري يتأول ذلك. وسميت سورة الحمد لأن فيها ذكر الحمد، كما يقال سورة الأعراف والأنفال والتوبة ونحوها. قال ابن جرير: وسميت فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بكتابتها المصاحف وبقراءتها الصلوات، فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة. قال ابن عثيمين: سورة الفاتحة سميت بذلك لأنه افتتح بها القرآن الكريم كتابة، وليست هي أول ما نزل، بل إن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم: مهد الذهب 90.1، المليليح 89.5، العيس 90، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع

الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز

تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة.

والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

طري وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه الفقرة، فقرة مساجدنا، من تقديم الزميل خالد المصري، الله يعطيه العافية.
3: نستكمل مستمعينا الكرام الحديث عن الذكاء الاصطناعي، ويعني حول هذا يمكن العلم الكبير الذي ظهر مؤخرا وتوسع الناس في يعني استخدامه. هنا السلطان على منصة إكس يقول: الذكاء الاصطناعي وهذا الاسم مضل، قلت تعاملت معه بكل أشكاله القديمة أنه أداة رياضية، فالجبر الخطي هو ذكاء اصطناعي، وكذلك والخوارزميات، خوارزميات التحسين والشبكات العصبية الصنعية، وأخيرا النماذج اللغوية الهائلة التي تتوقع الكلمة اللاحقة. يقول: كلها أدوات تتعامل معها كسكين، أرى فائدتها وأتحاشى مضرها.
2: من المشاركات كذلك، من المشاركات مريم تقول: الذكاء الاصطناعي تجربة جديدة تفتح لنا أبوابا واسعة للتعلم، ووسيلة تساعدنا على إنجاز أعمالنا واكتشاف أفكار جديدة. الأجمل أن نستخدمه بوعي ونبقي العقل البشري هو القائد. شكرا لك يا مريم.
3: طبعا هو يمكن البعض أبو إبراهيم يتوسع في استخدامه، ولكن يعني الذكاء الاصطناعي، اللي يعرف الذكاء الاصطناعي جيدا يميز، يعني لما تقدم مثلا ورقة عمل، أو مثلا لما تقدم بحث، أو لما تقدم فقرة معينة وكذا باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل تام، كثير من الناس يميز، يعني يقول هذا إعداد الذكاء الاصطناعي ليس إعدادك يعني، ولكن أن تستفيد منه يعني تأخذ منه
2: وأي
3: يعني مثل ما يقولون بتصرف. فأرى أن هذا هو الاستخدام الأمثل لي يعني الذكاء الاصطناعي، خصوصا في مجالات إعداد المناهج والبحوث، بحيث أنه ما يتعطل على العقل البشري والبحث العلمي.
2: هو يمكن أيضا اللي نشوف يستخدمونه الآن، يستخدمونه في الجولة الصحفية. نطلع الجولة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. دستورنا كتاب الله، وعزنا بطبعنا في إكرام حملته، نمكن معلما يتقن أحكام التجويد ويفقه دقائق الوقف والابتداء، يحفظ القرآن حرفا بحرف ليجيز ويعلم كلام الله كما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. كفالتك لمجيز هي امتداد لقراءة القرآن كما أنزل، إماما كان في مسجده، أو معلما بين طلابه، أو حافظا بين أهله وأسرته. كل حرف يتلى وكل من تعلم في ميزان حسناتك. اكفل معلما مجيزا الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو بالتواصل معنا على الهاتف 920-266-70.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
0: الجولة الصحفية.
3: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي. ابو فهد صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك استاذ ابراهيم، استاذ بيت، المستمعين، فريق البرنامج.
2: صباح النور والسرور يا مرحبتين ابو فهد.
4: والله يخوف موضوعكم اليوم الذكاء الاصطناعي، انا خاف بكره يطلع محلل اخبار وذكاء اصطناعي، خلاص ما عاد تحتاجون مذيعين ولا عاد تحتاجون محللين ولا شيء.
2: والله فعلا انا سمعت ان في الان مراسلين، مراسلين يعني مراسلين اخبار يعني يعتمدون على الذكاء الاصطناعي، وصار ما شاء الله اداهم احسن من البشريين.
4: احسن من المعروف فلان.
2: الله يستر.
4: والله يستر، لكن ما دام استاذ ابراهيم موجود معنا ان شاء الله انه معي.
3: انت ابو فهد اعداد الفقره عسى ما يكون الذكاء من عندك ولا من الذكاء الاصطناعي؟
4: أو... لا وين الذكاء الاصطناعي، خلاص معناته اني مالي انا بصمه فيها.
3: طيب أجل خلينا ناخذ بصمتك.
4: الذكاء الاصطناعي اليوم دخل بكل شيء، يعني ما هو بس بالاخبار ولا بالتقارير، لكن اهم شيء الحذر منه يعني واخذ الفائده منه، اهم شيء هذه اهم نقطه.
3: صحيح.
2: طيب نبدا بسمعكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين افتتاح أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية.
3: الرياض تستضيف المعرض الزراعي السعودي 2026.

0: 2020 بمشاركه اكثر من 330 عارضا.
1: اختتام اعمال اليوم الاول لمؤتمر آسيان الرابع خير امه في العاصمه الكمبوديه بنومبا بنة.
0: الهيئه العامه للاوقاف تصدر لائحه احياء الاوقاف المجهوله والمعطله.
1: العنايه بالضيوف تقدم خدماتها لقاصد المسجد الحرام على مدار الساعه.
0: وكالة الفضاء السعودية تطلق حملة وطنية للتوعية بعلوم الفضاء بالشراكة مع وزارة التعليم.
1: موسم الجداد في القصيم ختام موسم زراعي يتكرر كل عام.
0: تعليم الطائف يطلق برنامج محو أمية السباحة ل300 طالب وطالبة.
1: اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث 2026.
0: وأخيرا خبير قانوني، أي شرط في عقد العمل يخالف النظام فهو باطل.
1: طيب نعود ونبدأ بالخبر الأول أبو فهد، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين افتتاح أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي.
2: نعم، مثل ما ذكرت سبيت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز آل سعود حفظه الله، افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجح النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية تحت شعار من الالتزام إلى التأثير بمشاركة أكثر من 3000 شخص ومئة متحدث من مختلف دول العالم عبر أكثر من 40 جلسة وحوار. وأكد الراجح أن الملتقى يعزز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات ويدعم إسهام القطاع الخاص في التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المسؤولية الاجتماعية تمثل هدفا استراتيجيا ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
0: طيب الخبر التالي يتحدث عن استضافة الرياض للمعرض الزراعي السعودي 2026.
2: نعم، مثل ما ذكرت أستاذ إبراهيم، تنطلق في الرياض فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2026 في نسخته 43 خلال الفترة من 19 إلى 12 أكتوبر أو 22 أكتوبر برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة أكثر من 330 عارضا من 28 دولة و14 جناح دوليا على مساحة ما شاء الله كبيرة جدا. ويصاحب المعرض المؤتمر السعودي الدولي لمستقبل الزراعة الذي يناقش مستقبل القطاع الزراعي والأمن الغذائي والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية وكفاءة استخدام المياه إلى جانب فرص الاستثمار والابتكار. الذكاء الاصطناعي ما شاء الله معنا بكل شيء صار.
1: صحيح. أيضا اختتام أعمال اليوم الأول مؤتمر آسيان خير أمة في العاصمة الكمبودية.
2: نعم، اختتم مؤتمر آسيان الرابع خير أمة الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العاصمة الكمبودية أعمال يومه الأول بعقد الجلسة الخامسة والختامية بمشاركة عدد من العلماء والمسؤولين والشخصيات الإسلامية من المملكة العربية السعودية ودول رابطة آسيان. وتناولت الجلسة أهمية دور الدولة ومؤسساتها في ترسيخ الوسطية وحماية المجتمعات من الأفكار المتطرفة وأثر الأنظمة والمؤسسات التعليمية والدينية في نشر ثقافة الاعتدال وتعزيز التعايش والاستقرار المجتمعي.
1: وش اسم العاصمة أبو فهد؟
2: ما أقدر أقولها لأن شفت كل شيء مدام كنت ما قريتها ذا كيف بقرأ؟
1: ما شاء الله عليك
0: عليك حسبيت.
2: إيه لا إيه قال بس ما علقت عليه سيد إبراهيم ما عدلت.
0: أنا بغيت أضحك وأنا أقرأ الخبر اللي بعده. طيب الهيئة الأوقاف أو الهيئة العامة للأوقاف تصدر لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة.
2: نعم، هذا ما يعني نشر اليوم في الصحف. أصدرت الهيئة العامة للأوقاف لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة لتنظيم البلاغ عنها وإحيائها وتنميتها بما يحفظ الأوقاف ويعيدها إلى النفع وفق شروط الواقفين. ورفعت اللائحة الحد الأعلى لمكافأة المبلغ عن الوقف المجهول إلى 10 ملايين ريال مع تنظيم حقوق المبلغين وحماية سرية بياناتهم. أوضحت لي أنها رفعت الجهالة عن أوقاف تتجاوز قيمتها 1 مليار ريال فيما تتيح اللائحة وسائل متعددة لإحياء الأوقاف وتنميتها تشمل الاستثمار والتطوير والتمويل والمشاركة بما يعزز أثرها الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها.
1: العناية بالضيوف تقدم خدماتها لقاصد المسجد الحرام.
2: نعم، تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم خدماتها الميدانية لقاصد المسجد الحرام عبر مراكز العناية بالضيوف التي تعمل على مدار الساعة بهدف توفير الدعم والإرشاد والتيسير تجربة ضيوف الرحمن وتقديم وتقدم المراكز منظومة متكاملة للخدمات تشمل الإرشاد والتوجيه وحفظ الأمتعة والعناية بالمفقودات إلى جانب الخدمات المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعناية بالأطفال والنساء والتأهيل وتقديم المساعدات والدعم للقاصدين.
0: وكالة الفضاء السعودية تطلق حملة وطنية للتوعية بعلوم الفضاء بالشراكة مع وزارة التعليم.
2: نعم، هذا ما أطلقته وكالة الفضاء السعودية بالشراكة مع وزارة التعليم الحملة التوعوية الوطنية بعلوم الفضاء استعدادا لأسبوع الفضاء العالمي، يهدف إلى تعزيز الثقافة العلمية ونشر المحتوى الموثوق وتشجيع اهتمام الطلبة والمجتمع بالفضاء والعلوم والتقنية. وتشمل الحملة أنشطة تعليمية في المدارس والجامعات، لقاءات علمية وتوعوية، تجارب تفاعلية وشراكات مجتمعية، إلى جانب تحديث بوابة فضاء المعرفة التي توفر ألعابا تعليمية. هنا كذلك ما تقيم الوكالة جناحا توعويا في مركز الملك عبدالله المالي بالتزامن مع الإطلاق التجريبي متجر الفضاء عبر تطبيق جاهز.
1: أيضا بعد موسم الجداد في القصيم، ختام الموسم زراعي.
2: نعم، مش تقولوا لا أنتم بالحوضة، في ناس يقولوا الجداد، في ناس يقولوا الصرام، ولا لا؟
1: صحيح،
2: النخل صرام. ما هو حصاد،
1: الصرام.
2: الصرام الصرام. شوف، مع نهاية فصل الصيف يعيش مزارع القصيم موسم، طبعا أغلب مناطق المملكة، لكن خبرنا اليوم عن القصيم موسم الجداد اللي هو الصرام، وهو المرحلة الأخيرة من موسم النخيل، حيث تجمع ثمار التمور المتبقية وفق أصنافها ودرجة نضجها إذانا بختام موسم زراعي. يختلف توقيت الجداد باختلاف أصناف النخيل ودرجة نضج الثمار، ومن أبرز الأصناف التي يتأخر نضجها في نهاية الموسم اللي هي الخلاص والشجرة وغيرها. هنا من أدوات الصرام قديما، اعتمد المزارعون قديما على أدوات تقليدية في الحصاد والجمع، بينها المنجل والخصف أو الخصف، ثم تفرز التمور وتحدد الكميات المخصصة للبيت والضيافة أو للتجارة. أما اليوم فتطورت عملية الحصاد مع الاعتماد على الأيدي العاملة ووسائل الجمع الحديثة. لم يكن موسم الصرام مجرد عملية حصاد، بل كان مناسبة اجتماعية يتعاون فيها أهل المنطقة أو أهل الحي أو أهل القرية أو في جمع التمور، كما شكل التمر مصدرا اقتصاديا رئيسا لأهالي المنطقة. وأعتقد أن أمس جبنا خبر أن ما شاء الله المملكة صادراتها تصل إلى 2 مليار من التمور.
0: ما شاء الله. طيب، عطنا محو أمية السباحة يا أبو فهد.
2: والحين نسمع بأمية القراءة، بأمية الكمبيوتر، يمكن أمية الذكاء الاصطناعي، أميات كثيرة. لكن جميل يعني هاللفتة دي نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الورشة العلمية لمشروع محو أمية السباحة، بمشاركة 12 معلما ومعلمة من 12 مدرسة للبنين والبنات، وذلك لاستهداف تعليم 300 طالب وطالبة مهارة السباحة بواقع 25 طالبا وطالبة في كل مدرسة. يهدف المشروع إلى تعليم السباحة للطلاب والطالبات غير المجيدين لها، تمكينهم من اكتسابهم أو اكتسابهم في المرحلة الابتدائية، تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، تحسين المستوى الحركي لدى النشأ، إلى جانب توفير بيئة آمنة. يتضمن المشروع كذلك تدريب المعلمين والمعلمات المبتدئين في السباحة للحصول على شهادة مدرب معتمد. أكدوا كذلك يعني فعلا ترى جانب ثاني مهم برضو تعليم هم الوقاية، مثلا السباحة والوقاية من الغرق وغيرها. صراحة عندما نسمع لحوادث الغرق ونشوف واحد يعني بمرحلة ابتدائية أو متوسطة أو حتى أقل من ذلك وما يجيد السباحة، أنا أشوف اليوم الحمد لله في مراكز كثيرة تعلم للسباحة، لازم نعلم أبناءنا بناتنا، حتى لا سمح الله، لأن بعضهم يعتقد أن الموية ذا بس طب في الموية يسبح.
1: صحيح،
2: وهذه حصلت كثير بالبحر ولا في أيام الأمطار وغرق.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها أربعة ليست من اللهو، ذكر منها السباحة عليه الصلاة والسلام. طيب فهد، اختتام فعاليات
2: لا خلنا نشوف الخبر الأخير.
1: الأخير يلا توكل.
2: الأخير لأن فعلا كثير لهم عقود العمل تحدث. هنا أكد خبير قانون العمل المستشار دكتور خالد رشاد قياط أن أي شرط في عقد العمل يخالف نظام العمل يعد باطلا حتى لو وافق عليه العامل ووقع العقد، مشيرا إلى أن توثيق العقد في منصة قوى لا يمنح البنود المخالفة للنظام المشروعية. استند خياط إلى المادة الثامنة من نظام العمل التي تقضي ببطلان كل شرط يخالف أحكام النظام، وكذلك الإبراء أو المصالحة عن حقوق العامل أثناء سريان العقد ما لم تكن أكثر فائدة للعامل، وأوضح أن العقد يبقى صحيحا في بقية بنوده بينما يبطل الشرط المخالف مثل اشتراط حرمان العامل من الإجازات المقررة نظاما. وأشار أن النظام العمل يضع قواعد آمرة لحماية العامل وتحقيق التوازن في العلاقة العمالية. أكد خياط أن تنازل العامل عن حق من حقوقه النظامية أو توقيعه على مخالطة أثناء سريان عقد العمل لا يعتد به إذا كان ينتقص من حقوقه التي كفلها النظام، إلا إذا كان التنازل أو الاتفاق أكثر فائدة للعامل. نصح، وهذه جميلة جدا، نصح خياط العاملين إلى عدم التسرع في توقيع عقود العمل أو المخالصات والاستعانة بالمحامين والمختصين والاطلاع على أحكام نظام العمل للتأكد من الحقوق والالتزامات. في نقطة، كلمة العامل ترى كثير يتضايق منها، يقول عامل، هي ترى عامل هي الموظف، ترى الآن أصبحت ما عاد في شيء اسمه موظف، اللي يمكن في القطاع الحكومي غالبا الناس خلاص أي واحد يعمل يعتبر عامل يعني، وليس عامل بمعنى الآخر اللي قد يفهمه الآخر الناس يعني، طبعا يفهمون كلمة عامل شيء ثاني.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، العمال يعني اللي كان يستعملهم النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم فيهم يعني، ما فيها شيء
0: موظفين.
2: هي نفس كلمة عامل، يمكن بعضهم ما يعني بلا كثير ما شاء الله عليهم عندهم معلومة خاصة يعملون في القطاع الخاص، لكن احنا اللي نعمل مثلا في القطاع الحكومي ما نعرف الا كلمة موظف.
1: صحيح.
2: كلمة عامل دي دائما نعتقد انها لا شيء ثاني، انا مهندس، انا طبيب، انا كذا، ليش تقول لي عامل؟
1: الله يعطيك العافية ابو فهد.
0: جزاك الله خير يا ابو فهد، شكرا جزيلا لك على الجولة الماتعة.
2: شكرا لكم، نلتقيكم في الغد.
1: شكرا، ان شاء الله،
2: مع السلامة.
3: اللهم اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: آية وعبرة.
6: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود.
1: روى الطبري عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر فأتى الساحر الملك فقال قد كبرت سني ودنا أجلي فادفع لي غلاما أعلمه السحر. قال فدفع إليه غلاما يعلمه السحر. قال فكان الغلام يختلف إلى الساحر وكان بين الساحر وبين الملك راهب فكان الغلام إذا مر بالراهب قعد إليه فسمع من كلامه فأعجب بكلامه وبينما هو كذلك يتنقل بين الساحر والراهب إذ مر في طريق وإذا دابة عظيمة في الطريق قد حبست الناس لا تدعهم يجوزون فقال الغلام الآن أعلم أمر الساحر أرضى عند الله أم أمر الراهب. قال فأخذ حجرا قال فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فإني أرمي بحجري هذا فيقتله ويمر الناس. قال فرماها فقتلها وجاز الناس. فبلغ ذلك الراهب قال وأتاه الغلام فقال الراهب للغلام إنك خير مني وإن ابتليت فلا تدلن علي. قال وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء. وكان للملك جليس فعمي فقيل له إنها هنا غلاما يبرئ الأكمه والأبرص. قال فاتخذ له هدايا ثم أتاه فقال يا غلام إن أبرأتني فهذه الهدايا كلها لك. فقال ما أنا بطبيب يشفيك ولكن الله يشفي فإذا أمنت دعوت الله أن يشفيك. قال فآمن الأعمى فدعا الله فشفاه. فقعد الأعمى إلى الملك كما كان يقعد. فقال الملك أليس كنت أعمى؟ قال نعم. قال فمن شفى؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. قال فأخذه بالعذاب فقال لا تدلني على من علمك هذا. قال فدل على الغلام فدعا الغلام فقال ارجع عن دينك فأبى الغلام فأخذه بالعذاب. ثم دل على الراهب فأخذ الراهب فقال ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار على هامته فشقه حتى بلغ الأرض. وأخذ الأعمى فقال ترجعن أو لا أقتلنك فأبى فوضع المنشار على هامته كما فعل بالراهب. ثم قال للغلام لا ترجعن أو لا أقتلنك قال فأبى. فقال الملك اذهبوا به حتى تبلغوا به ذروة الجبل فإن رجع عن ديني وإلا فدهدهوه. فلما بلغوا به ذروة الجبل فوقعوا فماتوا كلهم وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله سبحانه وتعالى. قال فاذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه. قال فذهبوا به فلما توسطوا به البحر قال الغلام اللهم اكفنيهم فانكفأت بهم السفينة وجاء الغلام حتى دخل على الملك. فقال الملك أين أصحابك؟ فقال دعوت الله فكفانيهم. قال لا أقتلنك. قال ما أنت بقاتني حتى تصنع ما آمرك. فقال الغلام للملك اجمع الناس في صعيد واحد ثم اصلبني ثم خذ سهما من كنانتي فارمني به وقل بسم الله رب الغلام فإنك ستقتلني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه وأخذ سهما من كنانته فوضعه في كبد القوس ثم رمى فقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم في الغلام فمات الغلام. فقال الناس آمنا برب الغلام. فقالوا للملك ما صنعت الذي كنت تحذر قد وقع قد آمن الناس. فأمر بأفواه السكك فأخذت وخد الأخدود وضرم فيه النيران وأخذهم وقال إن رجعوا وإلا فألقوهم في النار فكانوا يلقونهم في النار. وبعد أن استمعنا للآية وتعرفنا على القصة يحسن بنا أن نأخذ العبرة في هذه القصة تسلية للمستضعفين من المؤمنين وأن من كان قبلهم لقوا من البلاء والعذاب ليصدوهم عن دين الله فما زادهم إلا ثباتا ويقينا. وفيه تذكير لنا بنعمة الله تعالى علينا وما ننعم به من أمن وأمان وأداء لشعائر الإسلام. فالحمد لله على ما من به علينا من ولاة أمورنا وفقهم الله. وأخيرا إن الغلام قدم درسا عظيما في الدعوة إلى الله تعالى وعلى أهل العلم والخير والدعوة أن يبذلوا المزيد لنشر الإسلام والدعوة إليه تقديم الغالي والنفيس في سبيله. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من المنتفعين بكتابه العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا.
2: كانت هذه وقفات مع قصص مختارة من كتاب الله مع الدكتور عمر السعيد، جزاه الله خير.
3: والله جزاه الله خير. أنا قبل شوي أشرت يوم كان يتكلم بفاد عن موضوع السباحة، أشرت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فودي أكمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب، إلا ذكر أربعة أشياء عليه الصلاة والسلام، إلا أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة. يمكن تشوفها كلها تدور حول الرياضة، يعني مشي الرجل بين الغرضين والتأديب الفرس، وأيضا تعليم السباحة، وأيضا يمكن ملاعبة المرأة تعتبر من الرياضة. ايش فيك؟
2: ما في شيء.
3: طيب ننتقل للذكاء الاصطناعي.
2: طيب نرجع لموضوعنا مستمعينا الكرام في الذكاء الاصطناعي. أنا حقيقة يعني وصلتني قصيدة جميلة، فما ندري هي مكتوبة من يعني شاعر حقيقي أو من الذكاء الاصطناعي. يقول: سلايل، هل الطولات والطيب والناموس، سبيت سبيت اللي على المجد عنوانه.
3: ما عليك زود.
2: يقول لك كريم: السجايا والوفاء لهم مقر وساس، على العز والنوماس ما مالت أوزانه، طليق الحجاج اللي ينومس نبى طاريه، إذا أقبل يسر الخاطر وتبشر ضيفانه. من هو الشاعر؟
3: AI.
2: هذه أبيات أعطاني إياها منفذنا عبد الرحمن جزاه الله خير عن سبيت، ولكنها مكتوبة بالذكاء الاصطناعي.
3: يعني هذا شوف الحين نموذج هذا للذكاء الاصطناعي،
2: بس أظن عليه ملاحظات، يمكن الوزن فيها في مشاكل شوي، لكن
3: أهم شيء المعنى.
2: أي المعنى يكفي.
3: الله ما عليك زود، ولا على أبو وليد، ولا على المستمعين، ولا على الـ AI. إذن حياكم الله مستمعين الكرام. اليوم حديثنا عن الذكاء الاصطناعي وكيف ممكن يستفيد منه الإنسان ويتجنب سلبياته وأضراره. راجح دغاسق: سبحان الله، كلما ظن الإنسان أنه بلغ غاية المعرفة فتح الله له من آفاق العلم ما يعيده إلى دهشة التأمل في عظمة الخالق. اخترعنا الذكاء الاصطناعي فكان من أعجب ما وصل إليه عقل الإنسان. ثم نتفكر في هذا العقل نفسه، من وهبه القدرة على التفكير، ومن أودعه فيه، ومن أودع فيه أسرار الإبداع والاكتشاف. إن آثار صنعنا مهما عظمت نظل قطرة في بحر من بديع صنع الله، فكل اكتشاف جديد لا يزيدنا إلا افتقارا إلى معرفة عظمة من أوجدنا وأوجد هذا الكون سبحانه وتعالى. جزاك الله خير راجح دغاس، من أجمل الحقيقة المشاركات الجميلة التي بعث بها يعني الإخوة. وفعلا سبحان الله، يعني هذا ذكاء اصطناعي صح أنه صنع البشر، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: وما والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقك وخلق ما عملت. من أعطى البشر هذا الذهن وهذا العقل وهذا الجهد الذي بذله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خالق كل صانع وصنعته، إن صح يعني هذا الحديث. يعني فهم أحيانا فعلا ما لك أن تقول يعني سبحان الله، سبحان من أبدع خلق البشر.
2: سبحانه. عبد الرحمن الحمد يقول: هذه من النعم التي أنعم الله بها علينا، والاستخدام يحدد ما إذا كان جيدة أو سيئة، والمباح للمسلم استخدامه في المباحات وترك غير ذلك، فالحمد لله والشكر على هذه النعم. بالفعل هو نعمة إن أحسننا استعمالها. خالد الشمري يقول: شعور طيب أن سهلت لي إجراءات أسرع، لكن نتخوف من مستقبل الاستخدام، هل له سلبيات؟ يقول: سمعت أن البعض حتى يشتكي من همومه ومشاكله للذكاء الاصطناعي.
3: فضله.
2: أي نعم. من معنا؟ فهد من الرياض، يا مرحبا فهد.
4: السلام عليكم، صبحكم الله بالخير.
2: صبحك الله بالنور. وعليكم السلام ورحمة الله.
4: أنا لما سمعت موضوعكم صراحة رحت وسألت الذكاء الصناعي. طبعا الذكاء الصناعي كل ما كتبت له أمر واضح يعطيك نتائج أفضل، فأنا كتبت له يعني أنه أرجو منك تزويدي بدليل شامل وواضح يوضح قدراتك وحدودك، وقلت له أشياء، اكتب لي أشياء تميزك وأشياء خارج نطاق قدراتك، وبرضو عطني القيود اللي تنصحني اني ما اتعامل معك فيها. فاعطاني اشياء، مثلا قال لي مثلا انا اتميز بالكتابه واعاده الصياغه والتحرير والتحليل والاستدلال والعصف الذهني والتعليم والشرح والتلخيص والاستخلاص والبرمجه وتنظيم المعلومات والبحث عن المعلومات الحديثه والعمل التفاعلي والترجمه واللغات والتعامل مع الصور عند توفر الادوات المناسبه. بينما الأشياء التي لا أستطيع القيام بها هي الأشياء مثلا زي تنفيذ مهام في العالم المادي، يعني لا أستطيع إلى قيادة السيارة، ولا أستطيع برضو الوصول إلى تلقائيا إلى بياناتك الخاصة أو المغلقة، ولا أملك وصولا عاما إلى جهازك، ولا أتخذ القرارات المصيرية نيابة عنك، ولا أملك مشاعر أو وعيا بشريا، ولا أعرف المستقبل على وجه اليقين، ولا أضمن كل إجابة صحيحة، ولا أستطيع المساعدة في كل شيء. وأعطاني قيود، قال تحقق من المعلومات المهمة بالنسبة للقرارات الطبية والقانونية والمالية، وبالنسبة للمعلومات الطبية، وبالنسبة برضو للقوانين تختلف حسب البلد والمكان، والمعلومات المادية المالية القابلة للتغيير، وبرضو المعلومات يقول على الإنترنت ليست متساوية الجودة، ويقول لا تشارك أسرار حساسة بلا حاجة مثل أرقام الرموز يعني الرموز الخاصة. يقول وأعطني السياق عندما تكون الدقة مهمة، وأطلب مني التحقق عن المعلومات الحديثة. جميل. وغيرها. الصراحة ما بغيت أطول عليكم، بس أنه الخلاصة يعني هو أعطاني خلاصة، قال أنا أقدر أساعدك في التفكير والكتابة والتحليل، وكلما كانت المعلومات يقول أكثر حساسية أو تكلفة الخطأ فيها على يرجى التحقق منها. آسف على الإطالة وأشكركم لحسن اسمي.
2: الله يعطيك العافية يا فهد، شكرا لك.
5: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا لهذه التلاوة الجميلة بصوت الشيخ سعد الغامدي وفقه الله.
3: اللهم آمين. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. آخر اتصال وشو كان؟ أخونا اللي يتكلم
2: عن فهد.
3: أنا كان متعلق أنت، بعدين نصك سماعة.
2: لا، أنا أذكر فهد طبعا تكلم عن يمكن المجالات اللي يخدم فيها الذكاء الاصطناعي، وذكر منها أحيانا يمكن يعني اللي يجري مثلا تحاليل طبية وكذا، مجرد ما تصله النتيجة يجعل أو يخلي الذكاء أو يقرأ له النتيجة اللي طبيعي اللي زايد اللي ناقص كذا. أنا أذكر أنه واحد كان يتحدث، وهو في المجال الطبي، هذا الشخص كان يتحدث عن دقة الذكاء الاصطناعي في أحيانا في بعض الأمور. يقول أن أخوه أجرى أشعة، والطبيب المعالج له أو اللي كشف عنده قال عندك مرض، يعني هذا المرض يشخص نوع ما مرض خطير. فيقول ضاق صدره أخوي وكذا، وقول رجع البيت، قلت له ورني الأشعة. يقول دخلتها أنا في أحد برامج الذكاء الاصطناعي وخليته يشخص الحالة، وكتبت له هل فيه كذا كذا كذا المرض اللي يشخصه. فرد قال لا، أنه الأشعة سليمة ولا يوجد إشكال وكذا. يقول أنا طبعا أحتاج نتأكد أكثر. يقول رحنا لطبيب آخر وعرضنا له الأشعة، فأكد كلام الذكاء الاصطناعي أنه سليم. فيعني فعلا يعني أحيانا يكون دقته يمكن أفضل من دقة بعض البشر.
3: يعني مو بحنا بس المذيعين وبو فهد اللي في مهب الريح، حتى الأطباء الحين يمكن
2: عليهم خطر.
3: حتى المحامين الآن يعني بعضهم لما ظاهر يكون عنده قضية يعني يدخل معلوماته كذا ذكاء اصطناعي، ثم يعطيه لائحة، يعطيه لائحة دعوة ولا
2: مرافعة.
3: أنا أحد زملاء كان كذا محامي وعنده خبرة في القانون، يقول والله يعني يقول عليه بعض أحيانا يحيل على بعض مثلا المواد تكون فيها خطأ، يعني خطأ في معلومة ولا خطأ في رقم المادة ولا في الإحالة، لكن في الجملة يقول يختصر لك كثير، يعني يختصر لك كثير. لكن أيضا يقول لا يمكنك تعتمد عليه اعتماد كلي، سواء في الأشياء الدقيقة زي هذه، وخاصة في حتى أحكام الشريعة. بعض الناس يمكن يتساهل
2: يستفتي
3: وياخذ فتوى المشكلة. يعني لو كان يستفتيه مثلا عشان يستفيد ويشوف أقوال العلماء وشي، ثم يراجع المشايخ، هذا يعني فائدة. لكن مشكلة لما يقول يفتيه ثم يروح وراه، مشكلة. بعضهم صار الآن يسأل عن رؤى وأحلام ويعبر. يعبر يا أخي، سبحان الله، سبحان من علم الإنسان ما لا يعلم.
2: سبحانه. طيب معنا الضيف.
3: طيب خلينا نقرأ بعض المشاركات. رقية مكاوي تقول الحمد لله ذكاء اصطناعي تطور تكنولوجي عالمي يخدم العالم جميعا، ولكن مع الأسف لم أتدرب على طريقة التعامل مع الذكاء الاصطناعي إلى اليوم، لذا لم تكن لي خبرة بذلك. بارك الله جهود حكومتنا الرشيدة التي اعتنت بهذا الموضوع. شكر الله سعي الجميع. شكرا لك يا رقية، الله يعطيك العافية.
2: شكرا لرقية. أيضا من المشاركات جمال يقول صباح الحلوى البحرينية وصباح الكليجة. طيب الله يسعد صباحك. يقول موضوعكم لابد من التثقيف والتوعية. يقول استعملته، لكن إذا لم يكن المستخدم واعي يعني راح تلعب بحياته. يقول وخاصة في الجانب الشرعي والإيماني. يقول فترة استخدامي له أدركت أن مخاطره وخيمة عظيمة، ولا بد من استخدامه بالحقائق وفيما يرضي الله ثم يخدم العباد والبلاد. شكرا لك يا جمال.
3: الله يعطي العافية. معنا فؤاد. يا مرحبا يا فؤاد، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله. سعد الله صباحكم.
3: صباح النور والسرور. يا مرحبتين.
4: شكركم على البرنامج. وباختصار احنا في ثورة الذكاء الصناعي نعتبر الذكاء الصناعي نعمة من رب العالمين سبحانه وتعالى تستحق الشكر، وأيضا هي أمانة، وهذا هو الأساس. الذكاء الصناعي مثله ومثل أي تقنية مرت علينا سابقا على المختصين وعلى رواد الأعمال وحتى الآباء والأمهات، أهم نقطة أن لا ننبهر بالذكاء الصناعي بقدر ما نعرف حدوده، نعرف إمكانياته. مثل أنا أشبهها مثل السيارة، أنك تشتري سيارة وتعرف أن السيارة هذه سريعة وفيها مميزات، لكن أيضا فيها قوانين يجب أن تسير بها. الذكاء الاصطناعي هو أداة معززة، هذه أهم نقطة أن نحن يعني أنا أقولها جانب تخصصي باعتبار محلل نظم ومختص الذكاء الاصطناعي. فأول نقطة أن نحن نعرف هذه الحدود، وأيضا نعرف كيف نستخدمها، وأيضا نعرف ويكون عندنا الوعي في الاستخدام. مثل ما تفضلتم بعضهم يستخدم في الرؤى، وبعضهم في الفتاوى، وبعضهم حتى من النكت أنه يستشير استشارات نفسية واستشارة زوجية. والذكاء الصناعي بطبيعته هو يتوقع الكلام ويتوقع النتائج، وبالتالي هو لو سألت تشعر بهذه النتيجة يقول لك لا أنا ما عندي شعور ولا أعرفها ولا عنده، وغير مزمن، ولا يعرف الوقت ولا يعرف الزمن ولا يعرف تأثير هذه الأمور. وإن قلت له أنا أعزمك على قهوة فهو سيضحك، وفي نفس الوقت يقول لك أنا ما عندي إحساس بالقهوة. فإذا إحنا الشيء الأساسي إن إحنا نقول لأبنائنا مثلا الذكاء الاصطناعي يعزز قدراتك، يعطيك الشيء الذي احنا نفتقده وهو عنصر الوقت، وهذا هو الأساس. انا المهمة اللي كانت تاخذ مني شهور استطيع ان اوديها في دقائق. هذه النعمة اللي احنا نشكر الله عليها. هذه الدقائق نستغلها في اشياء كثيرة، منها التواصل الإنساني، وفيها الإبداع، وفيها التحكيم، وغيرها من الأمور. الله يعطيكم العافية.
3: الله يعافيك. الله يجزاك خير أستاذ فؤاد على هذه المشاركة الجميلة. أخونا فؤاد من الإحساء، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية.
2: شكرا لفؤاد. الحقيقة رسائل المستمعين كثيرة، وربما يمكن كثير منها في المضمون يتشابه. هنا رقية تقول الحمد لله الذكاء الاصطناعي تطور تكنولوجي عالمي يخدم العالم جميعا، ولكن مع الأسف لم أتدرب على طريقة التعامل مع الذكاء الاصطناعي إلى اليوم، لذلك لم تكن لدي خبرة بذلك. شكرا لك رقية. أيضا مشاركة أخرى تقول فكرتي عن الذكاء الاصطناعي لم تكن جيدة مما نراه على بعض المنصات، ولكن من الناحية الإيجابية فتح لنا تصوير أفضل، تصور أفضل عن الإسلام وعن كل القصص الدينية والإسلامية والفتوحات.
3: يا مرحبا يا عبد الرحمن.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبتين.
1: موضوعكم اليوم شيق، وأسأل الله أن يكتب لكم الأجر جميعا.
3: اللهم آمين.
1: في مقولة قريتها قبل فترة جميلة والله، تأملت سرعة الذكاء الاصطناعي في البحث، وقد كان أحدنا يجلس أياما على المكتبة الشاملة ليخرج بعشر ما يخرج به الذكاء الاصطناعي في ثواني، وكان النشيط السريع يكتب رسالة الدكتوراه في سنتين، واليوم قد يكتبها الذكاء الاصطناعي في يومين. وأنا أتأمل ذلك تذكرت الإشكال الذي أورده أحد على ابن عباس رضي الله عنهما، قال كيف يحاسب الله العباد في ساعة واحدة؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما كما يرزقهم في ساعة واحدة. الذكاء الاصطناعي بسرعته هو مخلوق صنعه مخلوق، فكيف بسرعة حساب الخالق للمخلوق؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. جزاكم الله خيرا.
3: الله يجزاك خير يا عبد الرحمن، وبارك فيك، وشكر الله لك يعني نقلك هذا الجميل. وفعلا سبحان الله، هذا هو الموفق، من يعني ينظر إلى هذه الأشياء ويجعلها تزيد إيمانه. يعني أحيانا تسمع بعض الأمور، يعني مثل ما قال كيف يحاسب الله في ساعة واحدة، حينما قال ابن عباس ذلك قال مثل ما يرزقكم في ساعة واحدة، يعني الله على كل شيء قدير، لا تقاس قدرته جل وعلا بقدرة خلقه، هو قدرته جل وعلا مطلقة سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فأنت تشوف الحين مثل هذه التطبيقات، مثل البرامج وما فيها من قدرات عجيبة هائلة يمكن لم يكن يتخيلها السابقون. الآن تجيك المعلومات وتتكلم يمكن يعني آلاف الأشخاص في دقيقة واحدة يسمعون، كل واحد في ديرة وكل واحدة، فتقول يعني كان الكلام ده يمكن قبل 50 سنة ولا 100 سنة يعني شبه مستحيل. لو قلت لأحد أنه بيصير كذا يقول لي. فما بارك بقدرة الخالق سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى يسمع الناس ويرزقهم ويحاسبهم جل وعلا ويقبضهم في ساعة واحدة سبحانه وتعالى، ويحييهم في ساعة واحدة جل وعلا، وهو على كل شيء قدير. يعني جميل الإنسان يتفكر تفكيرا يزيد إيمانه.
2: جميل.
0: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا. دستورنا كتاب الله، وعزنا بطبعنا في إكرام حملته، نمكن معلما يتقن أحكام التجويد ويفقه دقائق الوقف والابتداء، يحفظ القرآن حرفا بحرف ليجيز ويعلم كلام الله كما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. كفالتك لمجيز هي امتداد لقراءة القرآن كما أنزل، إماما كان في مسجده أو معلما بين طلابه أو حافظا بين أهله وأسرته. كل حرف يتلى وكل من تعلم في ميزان حسناتك. اكفل معلما مجيزا الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو بالتواصل معنا على الهاتف 920-266-70.
2: يا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام معنا في هذه الحلقة، ويعني الدعوة نوجه دعوة من جديد لمن له تجربة مع الذكاء الاصطناعي، لمن أيضا هو خبير بهذا المجال، فالمجال مفتوح للاتصال والمشاركة على هاتف البرنامج 011-405-2999. فحيا أهلا بكم.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. وأيضا نقرأ بعض مشاركات الإخوة المستمعين الكرام جزاهم الله خيرا في هذا في موضوع حلقتنا اليوم، وهو عن الذكاء الاصطناعي، ويعني ترشيد استخدامه واستخدامه بالطريقة الأمثل والأفضل التي ننتفع بها ولا تضرنا، وهذا ينبغي أن يكون دائم. يعني هذا هو يعني طريقتنا دائم في كل الأشياء الجديدة والقديمة، أننا نستفيد بقدر الإمكان يعني بقد ما نقدر نستفيد ونبتعد عن كل المضار. والإنسان خصيم والعاقل خصيم نفسه مثل ما يقولون، يعني كله نقوس الماء بشاربه. يعني الآن زي مثلا حين استخدام الجوال واليوتيوب والتطبيقات هذه فيها فوائد عظيمة جدا. أنا قبل شوي وأنا جاي في الطريق في درس مباشر، ما أدري طلع لي كذا وشاخ له ما شاء الله درس مفيد نافع، الشيخ ما أدري في بيته، أظن في بيته أو في مسجد، وأنا متأكد المستمع له ما شاء الله كثر وفي بلدان مختلفة. فهذا يستفيد الإنسان، ويستطيع أيضا الإنسان أنه يكون في هذه التطبيقات هلاكه ولا انحرافه ولا نحو ذلك. الله يعافينا وياكم.
2: اللهم أمين.
3: شكت بسمت
2: سنت إلاف، كنت بس أنت قلت مثل توه على الطائر، قلت ما يقوس الماء عده
3: يقول واحد يقول جاي يحدث على ناس، قالوا شو هو الربع، الطريق الخير معروف وطريق الشر معروف، وكل يقوس الماء بشاربه،
2: يقوس الماء بشاربه.
3: إيه يعني مش
2: يعني نسأل الذكاء الاصطناعي
3: أتحدى يعرف هذه.
2: طيب معنا من؟ إلاف. إلاف من المدينة، يا مرحبا.
6: الله يعطيكم العافية على موضوعكم الجميل.
2: الله فيك.
6: أنا سمعت درس لمشايخنا الله يعطيهم العافية ويحفظهم، اللي هو دكتور ياسر الدوسري يتكلم في موضوع مرة عن الذكاء الاصطناعي، إنه إحنا نستخدم الذكاء الاصطناعي لنتبع مقولة النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على ما ينفعك، يعني إحنا نأخذ منه اللي ينفعنا. أهم شيء إنه الناس ما تأخذوا مقصد إنه فتاوى، لأنه يعني ما حيكون هو مفتي طبعا. والشيء الثاني إنه ما يستخدم في الفضفضة، لأنه إحنا عندنا آية صريحة في القرآن واسجد واقترب. يعني أنا في البداية ما كنت مقتنعة مرة بالذكاء الاصطناعي، كنت أسمع كثير كانوا يقولوا إن فضفضة وما فضفضة وإن أنا طفشانة وإيش ممكن أسوي، ويعطيهم حلول. لكن إحنا لما نلجأ للقرآن يعني واسجد واقترب، هذه خلاص تغنينا عن إن أنا استخدم الذكاء الاصطناعي في أشياء يعني خارجة عن يعني الأشياء اللي تنفعني.
2: جميل، وصلت الفكرة يا إلاف، شكرا جزيلا.
6: الله يعطيكم العافية على موضوعكم الجميل.
2: الله يعافيك، شكرا لك، الله يحفظك. ويعني يمكن كثير من المشاركات حقيقة أمامي على منصة إكس يعني تتحدث عن بأنه سلاح ذو حدين، وأنه ينبغي أن يستخدم في ما ينفع لا في ما يضر، ويعني في حدود في الحدود المعقولة. وأيضا يعني النقطة المهمة التي يؤكد عليها كثير من المشاركات أنه لا نجعل هذا الذكاء يحد من قدراتنا في المستقبل. ويمكن التاريخ يعيد نفسه. يعني يمكن تذكر إبراهيم أول تلقاك يعني قبل ذاكرة تخزين الأرقام الهواتف في الجوال كان الواحد يحفظ أرقام كثيرة. صحيح صحيح. يعني أنت الحين تحفظ رقم ولدك إبراهيم مثلا؟
3: لا
2: ما. فالآن مع يعني مع التطور التقني وذاكرة التخزين في الجوالات وكذا أصبحنا نهمل يعني حفظ أمور أشياء كثيرة، حتى أنها أصبحت يعني ملكة الحفظ عندنا ربما مع الوقت مثلا تقل. هذا يمكن الأمر قد يتكرر الآن مع الذكاء الاصطناعي، يعني إذا اعتمدنا بشكل كلي وتام على البحث وعلى تقديم المعلومة وعلى استحضار يعني الكثير من المعلومات عبر الذكاء الاصطناعي، ربما مع الوقت ملكة يعني الاطلاع عندنا تقل، ملكة الحفظ، ملكة أو حتى الثقافة بشكل عام تكون يعني ثقافة قليلة جدا.
3: صحيح. وهي مشكلة التطبيق هذه، صح تسهل الحصول على المعلومة لكن ترخصها، يعني أنت ما تهمك المعلومة كبيرة بتلقاها في أي وقت. يعني أنا أذكر كان بعض المشايخ يقول لا تسجل حتى كلامي، لا تسجله لأني أبيك تركز معي أثناء الدرس، ممكن تكتب ما في مشكلة عشان أيضا تكون حاضر الذهن أثناء الدرس وتناقشني وتأخذ معي، يريد أنه يعني يشغل ذهنه. فالذكاء الاصطناعي الحين سهل الذكاء ولا يعني تطبيقات بشكل عام، أي معلومة أنا أكتبها في جوجل وأكتبها في الذكاء الاصطناعي يجيك ما شاء الله أقوال العلماء فيها والشروح ونحو ذلك، فتقول الحمد لله بسيطة متى ما بغيتها بحصلها. وهنا يخمد الذهن مثل ما تفضلت. وأنا أذكر قرأت تغريدة، والله تغريدة لأحدهم يعني حول هذا الموضوع، يعني كان يقول إنه يقول لا يهمكم المرضي، ترى بعد مثلا سنوات الناس بيصيرون فيه ناس واعيين وصاحين ويعني وثقافتهم عالية وتعلمهم عالي، وناس خامدين مرة الذهن ما يعني ما عاد يشتغل أبد ولا عاد يحصل شيء ولا عاد بسبب الذكاء الاصطناعي. فأنت احرص على ما ينفعك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
2: جميل. طيب معنا رائد من مكة، تفضل يا رائد.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
7: أشكركم على هذا الموضوع الشيء، خصوصا في هذا الوقت من الزمن الذي فيه صح أصبح الذكاء الصناعي يعني تقريبا جزء من حياتك الكثير جدا مننا، بنسأل حتى في أي أسئلة موجودة. حقيقة أنا يمكن أقول في عجالة تجربتي من بحكم شغلنا مع ضيوف الرحمن وخدمتنا لهم التي نتشرف بها الحمد لله. السنة الماضية كنت مسؤول عن الحج البي تو سي في شركة إكرام الضيف، اللي هو حجاج الأقليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية اللي هي أوروبا وأمريكا ونيوزيلندا وأستراليا جنوب أفريقيا. وبدأت كنت بستخدم الباور بي آي في عمل التحاليل البيانات، الطيران، الوصول. نحن عندنا 57 بنخدم 57 دولة، حجاج من 57 دولة و 68 جنسية. طبعا يعني مثلا من أمريكا يجينا جنسيات الهند، باكستان، مصر، أيا كان، لكن هم جايين من أشاهد 57 دولة و 68 جنسية، 306 رحلة طيران قدوم و 310 رحلة طيران مغادرة. حقيقة لما بدأت استخدام الذكاء الصناعي من رمضان بعد فتح الباقات وبدء تسجيل الحجاج، الجلوس مع خبير في الذكاء الصناعي فقط مراقبة كيف يستخدم أدوات الذكاء الصناعي، وكان منها أداتين يعني ما أدري الآن ولكن هي كلودي وشات جي بي تي. حقيقة كان موسم استثنائي في خدمة 7000 حاج. تخيل أنا عندي 7000 مغادرة مختلفة على 310 رحلة طيران بفضل من الله عز وجل. بفضل من الله عز وجل كل الحجاج غادروا في أوقاتهم ما عدا حاجين، اثنين من الحجاج، والسبب إن هم ما استخدموا وسيلتنا. يعني قالوا نحن رح نطلع للمطار لوحدنا، وأخطأوا ما بين تيرمينال 1 تيرمينال الحجاج وراحت عليهم الرحلة فقط، ولكن باقي الحجاج فضل. فأقول إنه سبحان الله هذه الأداء يعني الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو حق بها. صحيح إنه هو إلا أنشأها هو يعني وقابوا عليها آخرين، ولكن الحمد لله ربما هم اشتغلوا لصالحنا. نحن نخدم بها ضيوف الرحمن ونخدم بها ديننا ونخدم بها أمتنا بحرص شديد جدا، وهو أن المعلومة التي تصدر
8: من الذكاء الصناعي وخصوصا المعلومة الشرعية.
2: جميل.
8: قد يخالطها الشيء الكثير من الأخطاء التي في بعض الأحيان أراها متعمدة، لأني أنا برجع له وبقول له استخدم لي هذا المرجع، استخدم لي هذا الكتاب، استخدم لي كتاب التوحيد مثلا في جميل. المسألة الفلانية، أجدون يغير بعض الكلمات أو يغير بعض المفاهيم. فيبد لابد من الحرص في أخذ المعلومة خصوصا في الجانب الشرعي. وإجزاكم الله خير وعذر عن الإطالة.
2: الله يبارك فيك يا رائد، أعطيتنا تجربة، شكرا جزيلا لك رائد من مكة، الله يعطيك العافية.
0: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ترتيل جميل استمعنا له بصوت القارئ خليل الصغير وفقه الله. نحن معكم لازلنا نتواصل في هذه الرحلة الأثيرية الصباحية من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. بعد قليل إن شاء الله سنكون معكم في تغطية مع جمعية خيركم في من جدة. هذه هي الجمعية المباركة، سيكون إن شاء الله معنا، ستكون معنا إن شاء الله هذه الجمعية بعد هذا الفاصل.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية.
2: إلى أي مدى تؤثر مرافقة الأب لابنه إلى حلقات القرآن الكريم، وما أثر هذا الحضور في بناء علاقة الابن بالقرآن؟ أطرح هذه التساؤلات مع ضيفنا الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشركات والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم. أستاذ عبد الله، السلام عليكم، أسعد الله صباحك بكل خير.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ إبراهيم، وحيا الله الأحبة المستمعين والمستمعات.
2: يا مرحبا فيك. البعض قد يرى أن حضور الأب لا يتعدى كونه دور تنظيمي أو إيصالا روتينيا، لكن إلى أي مدى يساهم هذا التواجد في تعزيز استمرارية الابن وبناء علاقته بالقرآن الكريم؟
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا أستاذ إبراهيم على طرح هذا الموضوع. في الحقيقة هذه صورة جميلة جدا، يمكن الأب نفسه ما ينتبه لأثرها الكبير على ابنه. يعني نتخيل أن الطفل أبوه يأخذه بيده ويذهب معاه إلى المسجد، يوصله للحلقة بشكل يومي، يسأله عن الحلقة التي تعلمها، عن الحفظ، كذلك أيضا عن الآيات التي سيحفظها اليوم، يصلي العصر معه، يسأله إيش حفظت اليوم. هذه الأشياء ما تمر ترى مرور الكرام كما يقال على الابن أو الطفل، أكيد أنها تبقى في ذاكرته لا مدى بعيد. الابن هنا ما يتعلم القرآن فقط، يتعلم أن أبوه مهتم بالقرآن، أن الحلقة هي شيء مهم في حياته. يعتقد أن أجمل شيء في هذه الصورة أن الأب لا يواجه ابنه يأمره أن يذهب للحلقة، إنما يقول له عمليا أنا معك، خصوصا عندما يكون في بداية الالتحاق بهذه الحلقة. هذه الكلمة يشعر بها الابن حتى لو ما قيلت له. لما يمشي الأب مع ابنه للمسجد، يتحدث معه في الطريق، يسأله عن يومه، يسمع منه، تبدأ الصداقة الحقيقية، لأن الأب لم يعد فقط الشخص الذي يطلب، يوجه، يحاسب، إنما أصبح شخصا يشارك ابنه في أهم اللحظات. القرآن هنا له أثر عظيم، لأنهما يجتمعان على طاعة. يقول الله سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. جميل أن هذا التوجيه لا يكون دائما بالكلام، يكون أحيانا بالقدوة. الأب الذي أخذ ابنه إلى المسجد يجلس معه ويشجعه على القرآن، وفي الحقيقة يربيه فعليا قبل أن يقول له افعل أو لا تفعل. في خيركم نرى أثر هذا القرب في الحلقات. في الابن لا يتعلم الحفظ والتلاوة فقط، إنما يجد بيئة تساعده على بناء شخصيته. الأب عندما يكون حاضرا في هذه الرحلة يكون شريكا حقيقيا فيها. هنا تتجلى أهمية الشراكة الحقيقية التي تبحث عنها جمعية خيركم مع المجتمع، أن يجعل المجتمع شريكا معها في الاهتمام، في الرعاية، في التوجيه لحلقات القرآن الكريم وتعليمه وحفظه. الأسرة تظل شريكا أساسيا مع خيركم، لأن الحلقة تعلم، والأسرة لها دور كبير في التشجيع، في المتابعة، في التحفيز. أعتقد في هذا الجانب أن الابن يعني ربما ينسى كثيرا من الكلمات التي قال له أبوه، لكنه لن ينسى ذلك الأب الذي كان يمسك بيده يأخذه معه إلى المسجد، يحفزه على المداومة والاستمرار في الحلقات القرآنية فعليا وعملية.
2: جميل، لفتة مهمة بالفعل، ويعني تدفع الابن إلى مواصلة المسيرة في حفظ كتاب الله عز وجل. أنتم في جمعية خيركم أستاذ عبد الله أطلقتم مؤخرا في هذه الجمعية المباركة مشروع ثلاثية الجود، خلنا ناخذ فكرة عن هذا المشروع والمجالات أو المخرجات التي يستهدفها.
3: ثلاثية الجود هي من المشاريع الرائدة التي أطلقتها الجمعية قبل سنوات وسنوات، بس خليني أشير كذا قبلها، الطفل لما يعني يحتاج يعني يكون حول والده ما يحتاج محاضرة طويلة أو يحتاج أن يشوف والده، خصوصا في مراحل التعليم. الرسول يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وهذا معنى كبير جدا في علاقاتنا بأبنائنا. يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، في جمعية خيركم نؤمن أن تعليم القرآن ليس حفظا للآيات فقط بل هو بناء للإنسان، لهذا تأتي الحلقة كبيئة تربوية وإيمانية يتكامل فيها دور المعلم مع دور الأسرة. أقول للأباء لا تنتظر أن يكبر ابنك ثم تبحث عن طريقة لتقترب منه، بل تقترب منه الآن، امشي معه الآن، يسمعه الآن، لأن أجمل الصداقات هي اللي تبنى منذ الصغر.
2: نعم.
3: في مسألتني أستاذ

0: بالوقفية. السنة بالوقفية باختصار هي فيها 7 مصارف، أحدها إنشاء أوقاف، بناء مراكز، شراء أوقاف جاهزة، أوقاف للتعليم الإلكتروني، أوقاف للتقنيات الإدارية، والوقف النقدي، تطوير الأوقاف الحالية. كل هذه 3 تصب في كفالة اللي هو مشروع ثلاثية الجود. للمساهمة في هذا الخير العظيم في مشروع ثلاثية الجود أو التعرف على تفاصيل المشروع، بإمكانكم أن تتواصلوا مع جمعية خيركم عبر موقع جمعيتنا باسم جمعية خيركم من خلال جميع الحسابات في منصات التواصل الاجتماعي، أو التبرع مباشرة عبر متجرنا qgstore.org باسم متجر خيركم أو جمعية خيركم بجدة، أو التواصل عبر رقمنا 1-920-01-6670. هذه المعلومات التي ذكرتها هي مثبتة في جميع منصات التواصل الاجتماعي، ومن أراد أن يعني يرسل لنا على هذا الرقم فيه واتساب لنرد على استفساراتكم وأسئلتكم بكل حب خلال 24 ساعة بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يبارك لكل أب وأم يحرصون على تعليم أبنائهم كتاب الله، ولكل من ساهم في تعليم القرآن أو دعم حلقاته ومشاريعه، وأن يجعل ما يقدمونه في موازين الحسنات، وأن يكتب لهم أجر كل حرف يتعلمه طالب، وكل آية يتلوها، وكل أثر طيب يمتد من هذا الخير. اللهم اجزي المحسنين والمتبرعين عن خيركم خير الجزاء، وبارك لهم في أموالهم، في أبنائهم، في أعمالهم، واجعل مشروعية ثلاثية الجود بإذن الله عز وجل صدقة جارية لنا ولكم ولهم، وأجر ممتد لا ينقطع بإذن الله عز وجل. اللهم آمين.
1: اللهم آمين. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، وأنت مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم، هذه الجمعية المباركة التي حقيقة مخرجاتها الجميلة والقوية تتحدث أفضل من يتحدث عنها. شكرا جزيلا لك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. دستورنا كتاب الله، وعزنا بطبعنا في إكرام حملته، نمكن معلما يتقن أحكام التجويد ويفقه دقائق الوقف والابتداء، يحفظ القرآن حرفا بحرف ليجيز ويعلم كلام الله كما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. كفالتك لمجيز هي امتداد لقراءة القرآن كما أنزل، إماما كان في مسجده أو معلما بين طلابه أو حافظا بين أهله وأسرته. كل حرف يتلى وكل من تعلم في ميزان حسناتك. اكفل معلما مجيزا الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو بالتواصل معنا على الهاتف 920-00-266-70.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
4: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز 8. بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالاستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وزارة الداخلية تعلن بدء تصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية.
1: تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين افتتاح أعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية في الرياض بمشاركة قادة وخبراء دوليين.
4: صدور بيان مشترك عن الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي.
1: قوات التحالف تدمر منصة لإطلاق الصواريخ البالستية في صنعاء ومخزنا للصواريخ البالستية داخل موقع جبلي في صعدة.
4: القوات البحرية للتحالف تنفذ عملية عسكرية بمحافظة الحديدة.
1: رابطة العالم الإسلامي تدين مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءاتها الآثمة على المملكة.
4: وزارة الإسلامية والدعوة والإرشاد تطلق الدورة العلمية 3 لإعداد وتأهيل الأئمة والخطباء والدعاء في ماليزيا.
1: بأكثر من 4000 زائر وزائرة اختتام النسخة 3 من مهرجان قمة الإبداع بالدرعية بشراكة استراتيجية مع وزارة الإعلام.
4: سدايا تعلن فتح باب التسجيل على مسار حماية البيانات الشخصية في البيئة التنظيمية التجريبية للبيانات.
1: نائب أمير مكة المكرمة يرعى تخريج الدفعة 56 بجامعة الملك عبد العزيز.
4: القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 130 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران.
1: الولايات المتحدة الأمريكية تحذر المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع

0: إيران.
1: الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
0: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقال آخرين في الضفة الغربية.
1: مجلس حقوق الإنسان يمدد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان عاما إضافيا.
0: أخيرا في موجز الأنباء، فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في 3 مطارات روسية.
1: شكرا لمعدي هذا الموجز الزميل إبراهيم بن محمد الدميخي، الله يعطيه العافية، وشكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام، ومازلنا معكم مستمرين في حلقتنا من برنامجكم اللهم بك أصبحنا، وحديثنا عن الذكاء الاصطناعي وكيف تستخدمه وما هي الطريقة المثلى للاستفادة من هذه التطبيقات، في من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وما زلنا أيضا نستقبل اتصالات والرسائل على الرقم 011-45-9999 أو 0534-600-600 على رسائل واتساب أو على تطبيق منصة إكس عبر حساب اللهم بك أصبحنا. فأهلا ومرحبا بكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
2: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولقد كذب أصحاب الحجر.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كان هذا الترتيل الجميل بصوت القارئ عبد الله بن عون وفقه الله.
3: اللهم من حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم. ونحن مثل ما تعلمون مستمعينا الكرام نتحدث عن الذكاء الاصطناعي ويعني وتطبيقاته واهم فوائده وسلبياته وايجابياته وكيف تستخدمه انت. مع ان هناك يعني احنا طرحنا في منصه اكس، شاركنا تجربتك وشعورك عندما استخدمت الذكاء الاصطناعي لأول مرة في حياتك، وفعلا والله أنه أحيانا يذهلك، يعني لما تستخدمه ولا تشوف يعني تسمع بعض كلامه ولا كيف يرد عليك وكيف كهم فهم كلامك، يعني شيء مذهل، لكن ما تملك إلا أن تقول سبحان من علم الإنسان ما لم يعلم.
2: سبحان راجح الدغاسي يقول سبحان الله، كلما ظن الإنسان أنه بلغ غاية المعرفة فتح الله له من آفاق العلم ما يعيده إلى دهشة التأمل في عظمة الخالق. يقول اخترعنا الذكاء الاصطناعي فكان من أعجب ما وصل إليه عقل الإنسان، ثم نتفكر في هذا العقل نفسه، من وهبه القدرة على التفكير ومن أودع فيه أسرار الإبداع والاكتشاف. إن أثار صنعنا مهما عظمت تظل قطرة في بحر من بديع صنع الله، فكل اكتشاف جديد لا يزيدنا إلا افتقارا إلى معرفة عظمة من أوجدنا وأوجد هذا الكون سبحانه وتعالى. شكرا لهذه الكلمات يا راجح.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية.
3: مستمعين الكرام، تقيم وزارة الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية في كمبوديا المؤتمر الدولي الرابع لدول آسيان خير أمة بمشاركة نخبة من الوزراء والعلماء والباحثين لتعزيز التعاون في الشأن الإسلامي وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال. الآن نسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله بن تيم العنزي، وهو المتحدث الرسمي لوزارة الإسلامية والدعوة والإرشاد. أستاذ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ بيت وحيا الله جميع المستمعين والمستمعات في هذه الإذاعة المباركة. أسأل الله أن يجعل هذا اليوم يوم خير وبركة على بلادنا وعلى مختلف بلاد المسلمين في العالم.
3: اللهم آمين، حياكم الله أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، وش أبرز القضايا التي يناقشها مؤتمر خير أمة في هذه النسخة الرابعة؟
4: أولا المؤتمر خير أمة لدول آسيان الذي تنظمه وتقيمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، يناقش في دورته الحالية عدد من القضايا المهمة التي تمس واقع الأمة الإسلامية ومستقبلها، وفي مقدمتها تعزيز مفهوم خيرية الأمة كما قرره الكتاب والسنة وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال والمحافظة على العقيدة الصحيحة، وأيضا الهوية الإسلامية وتعزيز وحدة الصف واجتماع الكلمة ومواجهة الغلو والتطرف من جهة والتفريط والانحلال من جهة أخرى. أيضا كما يناقش المؤتمر في دورته الحالية مسؤولية العلماء والمؤسسات الإسلامية في التعامل مع المتغيرات والتحديات الفكرية ونشر قيم التسامح والتعايش والسلام، خصوصا في ظل ما يشهده العالم اليوم من حروب وفتن واستقطابات متزايدة. وحقيقة المؤتمر يعني حظي في دورته الحالية بمشاركة أكثر من 200 شخصية إسلامية من دول آسيان يناقشون عبر 8 جلسات محاور المؤتمر وأهدافه ورسائله، ولمسنا حقيقة منذ انطلاق المؤتمر يوم أمس الذي افتتح بكلمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، لمسنا حقيقة تفاعل كبير وأيضا مشاركة نخبة من العلماء والمفكرين وأصحاب المعالي الوزراء من دول آسيان. وأكد معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الذي افتتح هذا المؤتمر بكلمة ضافية ووافية استعرض فيها جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام ونشر منهج الوسطية والاعتدال، وأيضا تطرق معالي في هذه الكلمة إلى ما قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه إلى هذا العهد الزاهر الميمون أحد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم الوسطية والاعتدال. وأيضا أكد معاليه أن هذا المؤتمر يكتسب أهميته كونه يقام في توقيت حساس من تاريخ الأمة، وأيضا ما تتعرض له المختلف بلاد العالم من حروب وفتن، وأكد على أهمية مسؤولية العلماء في التصدي للفتن، وأيضا تعزيز قيم الوسطية والاعتدال والمحافظة على الهوية الإسلامية، وأيضا عمارة الأوطان وبنائها، وأن التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح هو السبيل النجاة وأيضا الخلاص لهذه الأمة. أيضا استنكر معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ في الكلمة التي افتتح فيها هذا المؤتمر ما تتعرض لها الحرمين الشريفين من هجوم ظالم من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وأيضا خطر هذه الميليشيات التي استهدفت أمن وسلامة القاصد الله الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وندد حقيقة بهذه الهجمات المستنكرة والتي لا تنم إلا عن خبث طوية لهؤلاء الميليشيات الإرهابية التي لم يعني تمنعها لا إنسانية ولا أيضا قيم إسلامية إن كان يمتون إلى الإسلام بصلة. هذا حقيقة مجمل ما تم خلال الجلسة الافتتاحية وأيضا الجلسات التي شهدها اليوم الأول لفعاليات هذا المؤتمر. اليوم يعني تواصلت جلسات هذا المؤتمر وحظي حقيقة بمناقشة عدد من الأوراق العلمية التي تعزز خيرية الأمة وتؤصل منهج الوسطية والاعتدال لدى المؤسسات الإسلامية في إطار جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة والمستمرة في نشر هذه القيم الإسلامية وتعزيز حضور المملكة العربية السعودية وريادتها للعمل الإسلامي، وأيضا حرصها على مد جسور التواصل مع الأشقاء في مختلف دول العالم لتقرير هذه القيم الإسلامية الأصيلة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح، وأن يبارك في هذه الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية وغيرها من القطاعات التي تعنى بالشأن الإسلامي.
3: أستاذ عبدالله، كيف يعزز المؤتمر التعاون بين المملكة وكذلك دول الآسيان في خدمة الشأن الإسلامي؟
4: لا شك أستاذ سبيت أن هذا المؤتمر في دورته الرابعة، المؤتمر انطلق في دورة الأولى في مملكة ماليزيا ثم في جمهورية أندونيسيا وثم في تايلاند، وفي هذا العام تحتضن النسخة الرابعة منه مملكة كمبوديا. لا شك أن هذا المؤتمر يمثل منصة مهمة لتعزيز جسور التعاون والتواصل بين المملكة العربية السعودية ودول رابطة آسيان في مجالات العمل الإسلامي، وأيضا من خلال جمع عدد كبير من الوزراء والعلماء والباحثين والقيادات الإسلامية وتبادل الخبرات والتجارب وبحث المبادرات والبرامج التي تخدم المسلمين وتعزز منهج الوسطية والاعتدال. أيضا كما يجسد هذا المؤتمر رسالة المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة التي تبذل وبسخاء في كل ما يخدم الإسلام والمسلمين ويعزز الانتماء والقيم الإسلامية لدى مختلف المسلمين في مختلف دول العالم. نسأل أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح، وأن يبارك حقيقة في الجهود المتواصلة تبذلها هذه الدولة المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بكل ما يعزز تواصل المسلمين وأيضا يعزز القيم الإسلامية لدى المسلمين في مختلف دول العالم.
3: جميل. أستاذ عبدالله، وش أبرز التحديات التي تواجه الحفاظ على الهوية الإسلامية اليوم في رأيكم؟
4: لا شك أن من أبرز التحديات التي تواجه الهوية الإسلامية أن هناك تحديات متعددة وأيضا متسارعة، من أبرزها ضعف الوعي بأصول الدين وانتشار الأفكار المنحرفة وأيضا المفاهيم المغلوطة ومحاولة حقيقة توظيف الدين لخدمة الأجندة والأجندات والحزبيات والسياسات التي تخالف القيم الإسلامية، إلى جانب تحديات الغلو والتطرف من جهة أخرى والتفريط والانحلال من جهة كذلك. وتزداد هذه التحديات حقيقة الأستاذ سبيت والمستمعين والمستمعات مع انفتاح الرقم الهائل وسرعة تداول المعلومات والمحتوى المضلل، ولذلك فإن حماية الهوية الإسلامية تستوجب مزيد من العمل في تعزيز الارتباط بالكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، وأيضا تحصين الأجيال بالعلم الشرعي والوعي والفكر الوسطي المعتدل الذي حقيقة تسعى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وإشراف دقيق من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ إلى تقرير هذه القيم الإسلامية من خلال إقامة المؤتمرات والفعاليات والبرامج والمبادرات، وأيضا الدورات العلمية التي حقيقة شهدت وزارة الشؤون الإسلامية انتشار كبير في إقامة الدورات العلمية. هذا العام نستهدف 154 دورة علمية متخصصة للأئمة والدعاة في أكثر من 90 دولة حول العالم، وهذا رقم حقيقة كبير جدا يعكس حجم الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تعزيز التواصل مع المسؤولين في الشؤون الإسلامية وأيضا مع القيادات الدينية وأيضا مع الأئمة والخطباء، كونه كمستهدف لهذه الدورات العلمية التي حقيقة نسعى إلى تحصين الأجيال بالعلم والوعي والفكر الوسطي المعتدل الذي تتمتع حقيقة المملكة العربية السعودية بتجربة ثرية في هذا المجال، وأيضا تصدر هذه الثقافة لمختلف الدول الإسلامية في مختلف دول العالم. نسأل أن يكل هذه الجهود بالتوفيق والسداد.
3: اللهم من ختاما ولو في دقيقة ونصف أستاذ عبد الله، وش دور العلماء والمؤسسات الإسلامية في ترسيخ الوسطية والاعتدال؟
4: لا شك من أهم رسائل هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات التي ترعاها وتنظمها وتقيمها وزارة الشؤون الإسلامية التركيز على أهمية دور العلماء والمؤسسات الإسلامية، حيث تقع على العلماء والمؤسسات الدينية مسؤولية عظيمة في بيان الحق ونشر العلم الشرعي المؤصل وتصحيح أيضا المفاهيم المغلوطة عن الإسلام وتحصين المجتمعات من الأفكار المنحرفة وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال المستمد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن من واجبهم تعزيز وحدة الصف واجتماع الكلمة والتحذير من الغلو والتطرف والتعصب والتحزب، وفي الوقت نفسه مواجهة التفريط في ثوابت الدين وقيمه. والمؤسسات الإسلامية هي مطالبة حقيقة بأن تكون أكثر حضورا وتأثيرا وأن تستمر المنابر والبرامج العلمية والإعلامية حقيقة في الحديث في الفضاء الرقمي في إيصال الخطاب الشرعي الرصين المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العلي القدير أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح، وأيضا إن شاء الله بعد قليل سوف يصدر عن هذا المؤتمر بيانا ختاميا يستعرض الجلسات وأيضا يستعرض أبرز التوصيات التي سوف يخرج بهذا المؤتمر، ونتطلع حقيقة إلى توصيات يعني تعزز المسؤولية لدى العلماء في بيان منهج أهل السنة والجماعة في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وأيضا التنويه والإشادة بالدور الكبير الذي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته ونشر قيم الوسطية والاعتدال. نسأل الله أن يكلل هذا المؤتمر بالتوفيق وأن يبارك في الجهود وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق وعلى بيان ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
3: الله يعطيكم العافيه الاستاذ عبد الله بن تيم العنزي المتحدث الرسمي لوزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد، شكر الله لكم، بارك الله في جهودكم.
4: شكرا لك استاذ سبيل.
0: اللهم بك اصبحنا،
1: بك اصبحنا، بك اصبحنا هدى للناس، للناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه هي تلاوة طيبة والصوت الجميل بصوت القارئ بندر نعمان وفقه الله،
3: جزاه الله خير. ونحن معكم مستمعين الكرام، وربما يعني في دقائق الحلقة الأخيرة والحديث فيها عن هذا الموضوع المهم الذي لا زلنا نبحث في يعني أسراره ونحاول أن نتعرف عليه أكثر، عن موضوع الذكاء الاصطناعي. وحقيقة سعدنا باتصالات كثير من الإخوة والأخوات وعرض تجاربهم مع الذكاء الاصطناعي، ولا زلنا نستقبلها عبر هاتف البرنامج 011-405-2999 لمن له تجربة في مع الذكاء الاصطناعي ويحب أن ينقلها للمستمعين، فأهلا ومرحبا بكم. وأيضا الرسائل تتوالى على حساب إذاعة البرنامج، برنامج بك أصبحنا على منصة إكس. هذه إحدى الأخوات تقول: استفدت منه في شرح مادة اللغة الإنجليزية لأولادي، يقوم بالشرح والتخاطب معهم ويسألهم عن الدرس وكأنه معلم خصوصي حقيقي. تقول: استفدنا من الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب، جميل جدا. أيضا محمد المواش يقول: الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم مع تطور العلم والتقنية، ومن ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يعتبر نقلة نوعية في شتى المجالات وخدمة البشرية. يقول: استخدمته في بعض البحوث البسيطة والخطب، فكانت تجربة رائعة في توفير الوقت والجهد وحسن الصياغة والضبط الشكلي والنحوي. شكرا جزيلا لك يا محمد.
2: شكرا محمد. معنا من الرياض أدهم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يحفظك، الله يسعدكم يا رب على برنامج الجميل.
2: آمين.
4: أنا حابب أشارك بسرعة عشان إحنا في الطريق طبعا الزحام، حابب أشارك مع حضرتك في الموضوع بإذن الله.
2: تفضل.
4: أنا بس يعني بحب يعني نتنبه متحول الذكاء الصناعي إلى عفوا غباء صناعي.
2: كيف؟
4: بمعنى إيه؟ إن المصدر الذكاء الصناعي ده جاي منين؟ مصدر الذكاء الصناعي لازم نفهم البرنامج ده بيشتغل إزاي. أنا ما جيش أعممه على كل حاجة، معنى مثلا المسائل الشرعية مثلا على سبيل المثال لازم أعرف، أنا أسأل السؤال كويس عشان أعرف مصدره لفتوى مثلا أو حاجة زي كده جاية منين، عشان ما نضللش، عشان إحنا ممكن نخش في متاهات إن إحنا معتمدين على مصدر واحد وإحنا مش عارفين هو جايب المعلومة منين بالضبط. فأنا لازم أمشي وراه ونعلم أبنائنا ازاي البرامج دي بتشتغل، يعني هي بتشتغل ازاي. واحنا يا ريت احنا يعني احنا لينا الطبق ان احنا ربنا يكرمنا يعني ونختار من ابنائنا وعندنا ما شاء الله كفاءات، واقول تقدر تعمل حاجات جميله قوي يبقى مصدرها موثوق. يعني انا مش معقول هقعد الجا للفتوى من الذكاء الصناعي مثلا، فتوى شرعيه محتاجه حوار مع المفتي نفسه اللي هيفتيك عشان يفهم احاسيسك ومشاعرك صحيح. وضع الفتوى وكده وكلام من، انما احنا وعدنا نعتمد عليه في كل حاجه هتبقى مشكله، لازم اعرف هو شغال ازاي.
2: الله يعطيك العافيه، وضحت الفكره يا اخوي ادهم، الله يجزاك خير. شكرا لك يا ادهم من الرياض، وفعلا ينبغي ان يعني ما يعتمد عليه اعتماد كلي خاصه فيما يخص الفتاوى الشرعيه. شكرا لك يا ادهم.
3: شكرا لي ادهم. معنا عبد الله من الرياض. عبد الله تفضل.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا.
5: كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. أنا عندي رجاء الأول قبل ما أتكلم في الموضوع، والله أتمنى أن هو يعني إن شاء الله تسعوا به. أنا كل يوم الصباح وأنا رايح الدوام ما شاء الله بستمع لكم مواضيعكم الجميلة، يعني فبقترح أن يكون في برنامج تاني اللهم بك أمسينا مثلا يكون في موعد الخروج من الدوام، الحقيقة يكون إضافة كبيرة لنا كلنا إن شاء الله.
3: والله اقتراح جميل. اللي يعني مستعد أبو إبراهيم؟
2: ها
3: مستعد؟
2: لا يصير في فريق ثاني.
5: ربنا يجزيكم خير.
2: الله.
5: بالنسبه لموضوع الذكاء الاصطناعي، يعني انا بصراحه الفتره القريبه مع الزملاء في الدوام بشوف لسه الناس بتنبهر من اللي الذكاء الاصطناعي بيعمله في الفترات الحاليه. انا انصح اي حد بيسمعنا او اي حد يتعامل مع الذكاء الاصطناعي يعني يستغل أقصى ما يمكن استغلاله من الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، إن هو يصقل مهاراته سواء كانت مهارات عملية مهارات اجتماعية، بشكل قوي في الفترة الحالية، لأنه فيما بعد أعتقد أنه هيكون في احتكار بشكل أو بآخر، إلا إذا قدرنا إحنا كدول عربية وإسلامية أن إحنا نبتدي نبني النماذج الخاصة بنا لنقدر نستخدمها بشكل حر فيما بعد يعني. جميل. إن شاء الله.
3: جميل، الله يعطيك العافية عبد الله، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا من معنا.
2: أبو عبد الله السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يلا صبح بالخير.
1: الله صباحك بكل خير يا أبو إبراهيم.
2: الله يصبحك بالنور والسرور يا أبو عبد الله.
1: على جميعا. أنا في آخر الحلقة والوقت يمكن
2: صحيح ضيق.
1: يعني الكلام عن الذكاء الاصطناعي.
2: نعم.
1: وفي هالوقت اللي فيه يعني تسارع في التقنية وانفجار معرفي، الإنسان ينبغي أن يكون عنده حذر، عنده نباهة في التعامل مع هالمتغيرات. ولعلي أنبه على يعني أمرين مهمة في موضوع الذكاء، وهي الموضوع الأول ألا يكون الذكاء الصناعي مصدر من مصادر التقوى الفتوى عفوا يعني الفتوى إلا من يعني مصادر معروفة ويعني موثوقة، حتى لا يعني يقع في بعض الأخطاء أو يوقع غيره في بعض الأخطاء.
2: جميل.
1: الأمر الثاني الحذر من تصديق ما يرده من الأخبار والمقاطع والصور. إذا كان الناس يحذرون سابقا من يعني تركيب الصور أو تقليد الأصوات، اليوم مع الذكاء الصناعي الأمر صار أخطر.
2: صحيح.
1: صار يعني يمكن تركيب المقاطع كاملة.
2: صحيح. صدقت والله، صدقت والله أبو عبد الله، الله يجزاك خير وبارك فيك. وفعلا يمكن هذه نقطة مهمة، اللي هو موضوع الآن يمكن تسمع صوت لأحد المشايخ، أحد العلماء، أحد يمكن حتى صوت وصورة، فلا بد انك يعني تتاكد ب يعني اكبر قدر ممكن من هذا المقطع، هل هو بمعنى انه احيانا يكون فيه يعني فيه وضوح الى الان، يعني يكون تستطيع انك تقريبا تعرف ان هذا صحيح ولا مو صحيح. يعني احيانا انا اذكر اسمع مثلا بعضهم يقول ان ترى صدر امر كذا، صدر كنت وين جبت ذا، يقول شوف اسمع اسمع الله، ويجيب صوره مسؤول يتكلم عن الموضوع وهو كلها يعني اذا من الذكاء الاصطناعي ليس بصحيح.
3: جميل، شكرا لأبي عبد الله، وشكرا لكل الإخوة من اتصل وشارك وعرض التجربة، شكرا لكل من أرسل لنا في هذه الحلقة، نحن في الدقيقة الأخيرة منها. شكرا لكم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم، وإن شاء الله نكون قد أثرينا هذا الموضوع، وإن كان يعني موضوع هذا الموضوع موضوع الذكاء الاصطناعي يعني موضوع كبير ومتشعب وبحر، ولكن لعله إن شاء الله يعني يكون هناك طرح آخر إن شاء الله، وأكثر توسع وعرض لتجارب أخرى ومواكبة أيضا لهذه التقنية التي تتسارع، وأيضا يعني لها تحديثات يعني متسارعة وكبيرة جدا، فمثل هذه الموضوع تحتاج إلى مواكبة مستمرة. شكرا لطيب متابعتكم.
2: شكر حقيقة خاص لبعض المشاركين شاركوا مع المتخصصين، يعني دكتور حمد المغربي والأخ فؤاد من الأحساء ومجموعة جزاهم الله خير من المشاركة ومعنا، وهم متخصصون في التقنية وفي التكنولوجيا على قولتهم والذكاء الاصطناعي. فشكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام، ونلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام.
6: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
6: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
6: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
6: اللهم
0: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا. نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، من سورتي النساء والمائدة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما

فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة

عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

0: والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ

0: محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي النساء والمائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد،
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، هدايات من الحديث الشريف،
4: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام،
5: شرح عمدة الأحكام،
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في بدء هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك وأرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير والسعادة في الدنيا والآخرة.
1: اللهم أمين. على بركة الله نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية من سؤال المستمع أبو أيوب من جدة، يقول: هل يمكن أن يكون الإنسان موحدا مع ما يقع منه من بعض صور الشرك الأصغر دون أن يشعر؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن توحيد الله جل وعلا في العبادة من أعظم ما يؤمر به في شرع الله عز وجل، وهو الذي انطلقت منه دعوات الأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ومن هنا فعلى الإنسان واجبا مؤكدا أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة، وأن لا يعبد أحدا سواه كائنا من كان. وقد جاءت النصوص بالأمر بعبادة الله جل وعلا، والترغيب في أن يقوم الإنسان بعبادة ربه سبحانه، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال جل وعلا: واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، وقال: فاسجدوا لله واعبدوا. ومن ثم لا يجوز لأحد أن يتقرب بالعبادة لغير الله جل وعلا كائنا من كان. لقد كانت دعوات الأنبياء تؤكد هذا المعنى، فهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يأمره أن يبلغ الناس بقوله: أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وهذا نبي الله نوح عليه السلام يقول: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وهكذا أنبياء الله عليهم السلام. وقد بيّن الله جل وعلا أن توجيه العبادة لغير الله يضر صاحبه ولا ينتفع به، وهؤلاء المعبودات ليس لها من الأمر شيء. قال تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. في نصوص كثيرة تؤكد على هذا المعنى. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله، فصرف العبادة لغير الله شرك أكبر يحبط عمل الإنسان ويجعله ممن يفد يوم القيامة بلا عمل ينتفع به. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد جاءت النصوص بالتحذير من الشرك، قال جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وقال جل وعلا في كتابه العزيز محذرا من الشرك مبينا سوء عاقبته: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأهل العلم فسروا هذه الآيات بأن المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر الذي يكون فيه صرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا، وأما الشرك الأصغر الذي يكون في مثل الألفاظ ونحوها فهذا يجعل عمل الإنسان حابطاً في ذلك الذي أشرك فيه دون غيره من الأعمال، وذلك أن الله جل وعلا إنما علق حبوط العمل بالشرك الذي هو من الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فإنه لا يحبط بقية عمل الإنسان، ولذا لما كان من بعض من عاشوا مع الأنبياء بعض الألفاظ الشركية شركا أصغر لم يكفروهم ولم يبينوا لهم حبوط عملهم، وإنما حذروهم من ذلك العمل الذي هو من الشرك الأصغر. وقد اختلف أهل العلم في مسألة، ألا وهي: هل يغفر الله جل وعلا بفضله وإحسانه عن أحد ممن أشرك شركا أصغر؟ فقال طائفة: الشرك الأصغر يقع ضمن نطاق الذنوب التي قد يعفو الله جل وعلا عنها، وقد أخبر سبحانه أن عددا من الأعمال تكون سببا من أسباب مغفرة الذنوب، كإقدام الإنسان على الحسنات، كما في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله: يدرؤون بالحسنة السيئة. وذهب آخرون إلى أن الشرك الأصغر وإن كان لا يخلد صاحبه في النار لكنه لا يغفر له، ومنشأ الخلاف في تفسير قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل المراد بذلك ما يشمل الأكبر والأصغر، أو يقتصر المراد بهذه الآية على الشرك الأكبر دون الشرك الأصغر؟
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سؤال من المستمع أبو أحمد من الرياض، يقول بأنه يعمل على إنتاج برنامج عن قصص الأنبياء بالرسوم المتحركة للأطفال، فهل يجوز تجسيد الأنبياء في هذا البرنامج من خلال الرسم المتحرك؟
2: سبق أن أصدرت المجامع الفقهية بيانات وقرارات تمنع من مثل ذلك، وكان التعليل في هذا بأن ما يذكره الإنسان لا يطابق حقيقة الواقع التي كان الأمر عليها، فإن من المعلوم أن ما ينقل من صفات الأنبياء عليهم السلام ليس متكاملا في رسم صورة يمكن استنساخها، ولذا فإن من يقوم بمثل هذا العمل سيجعل أشياء من عند نفسه يكون بها مخالفا أو غير متأكد من مطابقتها لصفة أنبياء الله عليهم السلام. ثم إن ما ينقل من الحوادث عن أنبياء الله عليهم السلام ليس مستكملا في سرده لجميع الوقائع التي حصلت، لا من جهة ظروف الزمان ولا من جهة ظروف المكان ولا من غيرها من الظروف، ولذا فإن ما يفعل من ذلك لا يتطابق مع المنقول بل سيزيد عليه، فيكون من الإخبار بخلاف الواقع. ثم ذكروا أن من تعليلات ذلك ما يترتب عليه من تقليل مكانة أنبياء الله عليهم السلام في النفوس. ثم إن في الروايات التي نقلت عن أنبياء الله عليهم السلام ما يكون غير مكتمل، وبالتالي يبحثون عن تكميله بالروايات الضعيفة والإسرائيليات ونحوها. ومن هنا أصدرت المجامع الفقهية قراراتها بالمنع من ذلك.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذه مستمعة تقول: هل الأفضل في قيام الليل الإطالة في الركعة أم كثرة عدد الركعات؟
2: الأظهر من أقوال أهل العلم أن الإكثار من السجود أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته في الجنة فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. ولأن الله جل وعلا قد قال في كتابه العزيز في صفات أهل الإيمان: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين، فأكد على فضل الركوع والسجود. ولما ورد في النصوص من أن الله جل وعلا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون من أهل السجود، فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وبالتالي يستشعر الإنسان هذا المعنى، ولذا أثنى الله جل وعلا على نبيه في قوله: وتقلبك في الساجدين. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فتقديم قوله ساجدا على قوله وقائما، مع أن القيام يسبق السجود في الصلاة، وما ذاك إلا لمعنى، ألا وهو تفضيل السجود على القيام. وهذا هو مذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا مستمع يقول بأنه يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا بسبب الكسل وليس جحودا لها، فكيف تنصحونني، خاصة أني لم أقضي ما فاتني من صلوات؟
2: هذا عمل شنيع يخشى على الإنسان منه من العقوبة العظيمة في الدنيا والآخرة، فإن الصلاة من أعظم أركان دين الإسلام، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقد أمر الله جل وعلا أهل الإيمان بإقامة الصلاة، وذكر من صفاتهم أنهم يستمرون عليها، فقال جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكم من آية في كتاب الله تأمر أهل الإيمان بإقامة الصلاة، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، في نصوص كثيرة. وقد أكد الله جل وعلا على واجب المحافظة على الصلوات، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال سبحانه: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن هنا فإن جريمة ترك الصلاة جريمة عظيمة وذنب كبير، وفيه إثم شديد، وبالتالي على الإنسان أن يحذر منه وأن يجتنبه، فإنه قد ورد في النصوص أن الله جل وعلا يجعل أولئك الذين لا يصلون في نار جهنم، كما قال جل وعلا في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد قيل في المراد بإضاعة الصلاة تأخير الصلوات عن أوقات أدائها، ولذلك على العبد أن يحذر من وسوسة إبليس وتسويغه له في ترك الصلاة وعدم الاهتمام بشأنها، ليكون من الحاذرين من هذا العدو الذي يريد أن يبعده عن الله جل وعلا وأن يجعله من أهل نار جهنم. وقد قال تعالى في صفات أهل الإيمان: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل وعلا في صفات أهل الإيمان: وهم على صلاتهم يحافظون. وقال: دائمون. وبالتالي يجب على الإنسان أن يعنى بشأن الصلاة وأن يؤديها في أوقاتها، وأن يحرص على بذل الأسباب المؤدية للمحافظة عليها. وإن من أعظم الأسباب المؤدية لمحافظة الإنسان على الصلاة أن يكون مواظبا على الجماعة، حريصا على أداء الصلاة في المسجد مع الجماعة، ليكون ذلك من أسباب انتظامه في الصلاة.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وشكر الله لكم ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيك، وأشكرك على حسن أدائك، لا حرمك الله الأجر، وأشكر فريق العمل معك جزاهم الله خيرا، كما أسأل الله جل وعلا للسائلين والمستمعين التوفيق والسعادة والرفعة ورضا الرحمن، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يتولى جميع شأنهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يبارك فيهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يتولاهم بعنايته ورعايته جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كما تقدم بجزيل الشكر في ختام الحلقة مستمعينا الكرام لزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذه الحلقة، وأذكر بالرقم المخصص الذي نستقبل من خلاله الأسئلة التي تطرح في برنامج نور على الدرب على الواتساب 0534700 إلى أن نلتقي بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة القصص.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة القصص.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
2: عدم الشماتة. المسلم المستقيم بعيد عن الشماتة بالآخرين، لأن الشماتة خلق وضيع مؤذ جارح نهى عنه الإسلام وحذر من الوقوع فيه. فلا مكان للشماتة في نفس المسلم الحق الذي أشربت نفسه روح الإسلام وهديه، بل إن نفس المسلم لتحن على المبتلى وترثى لحاله وتسارع إلى التخفيف عنه، وكلها عطف عليه وألم لمصابه. وما تظهر الشماتة إلا في النفوس المريضة البعيدة عن روح الإسلام وهديه، والناشئة على حب الانتقام والكيد والتربص والوقيعة والأذى.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
3: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
6: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: قال الرسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله عليه وسلم،
4: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن.
6: اقرأ القرآن.
7: اقرأ القرآن.
8: اقرأ القرآن.
9: اقرأ.
8: اقرأ القرآن.
10: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
11: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 24 دقائق عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
12: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: سعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة أحبتنا المستمعين الكرام بذكر نص الحديث. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، وقد سبق التعريف به في حديث شريف سابق. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. نفس فرج وأزال، كربة شدة عظيمة توقع صاحبها في الكرب، يسر على معسر سهل عليه بسداد الدين أو إنظاره، ستر مسلما غطى عيبه ولم يفضح. وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، الجزاء من جنس العمل، فمن فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربات يوم القيامة، وذلك اليوم يوم عظيم تدنو فيه الشمس ويشتد فيه الهول، فقدم لنفسك ما ينفعك هناك بتفريج كربات إخوانك هنا. الجزاء من جنس العمل، تنفيس الكرب، التيسير، الستر. حث الشرع على التحلي بالفضائل ومحاسن الأخلاق، مثل قضاء حوائج الناس والتيسير عليهم ونفعهم بما يتيسر من مال وعلم أو معاونة أو مشاورة. الإحسان إلى الخلق عبادة عظيمة، فتيسيرك على المعسر وإنظارك له وستر عيبه كل ذلك قربة إلى الله، فلا تستهن بمعروفك فإن الله لا يضيعه بل يجازيك به في الدنيا بالبركة وفي الآخرة بالنجاة. تتبع عورات المسلمين ونشرها من كبائر الذنوب. من رفع عن مؤمن حزنا وعناء وشدة ولو كان يسيرا، فيكون الثواب والأجر أن ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد، فتألم لألم أخيك وافرح لفرحه واسعى في قضاء حاجته، فإن في ذلك صلاح قلبك وصلاح مجتمعك. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فمن أعان أخاه أعانه الله. تنفيس الكرب إحسان، فيكون الجزاء من الله جزاء وفاقا. من كان في عون أخيه كان الله في عونه، فإذا أعنت محتاجا أعانك الله، وإذا سترت مسلما سترك الله، فعامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به، فإن رحمت الخلق رحمك الخالق. السعي في مصالح المسلمين وقضاء حوائجهم من أفضل القربات. التيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين، إما بإنظاره إلى الميسرة، وتارة بالوضع عنه إن كان غريمة أي عليه دين، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم، وجزاؤه أن ييسر الله عليه في الدنيا والآخرة مقابل تيسيره على عبده مجازاة له بجنس عمله. الستر خلق عظيم يحبه الله، فلا تتبع عورات المسلمين ولا تفضحهم، فمن ستر أخاه ستره الله، ومن فضح أخاه فضحه الله ولو في جوف بيته. فصن لسانك وغطي عيوب الناس يغطي الله عيوبك. ومن الهداية أيضا حول هذا الحديث الشريف، هذا الحديث الشريف أصل في التكافل الاجتماعي بين المسلمين. من رأى أخاه على قبيح فلم يظهره للناس فيكون جزاؤه أن يستره الله في الدنيا، أي يستر عورته أو عيوبه، ويستره الله في الآخرة عن أهل الموقف. تفريج الكروبات طريق إلى محبة الله، فأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. فابحث عن المحتاجين وكن مفتاح خير مغلاق شر. من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا التحدث بها، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه. ومن الهدايات أيضا، من أعان أخاه أعانه الله، ومن كان ساعيا في قضاء حاجات أخيه قضى الله حاجاته، فالجزاء من جنس العمل. فيا عبد الله لا تحتقر معروفا مهما صغر، فكلمة طيبة تنفس بها عن مهموم، أو دراهم تيسر بها على معسر، أو دعوة بظهر الغيب، كلها ذخائر لك عند الله. فكن للخلق نافعا يكن الله لك كافيا. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الزمر.
1: القرآن الكريم غذاء الروح ودواء القلب، وقراءته بالتدبر تفتح للإنسان أبواب الفهم والطمأنينة. التدبر يعني التأمل في معاني الآيات واستشعار عظمتها وتأثيرها على النفس والحياة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فمن تدبر القرآن وجد فيه شفاء لما في الصدور، وتوجيها في المواقف، وحلا للمشكلات، وهدوءا للقلق النفسي. تدبر القرآن يجعل المؤمن يقتدي بالأنبياء والصالحين الذين ذكرت قصصهم في السور المباركات، ويسير على طريق الهداية المستقيم الذي وضحته الآيات. التدبر وسيلة للتأمل في حكمة الله وعدله ورحمته، ومفتاح لتعزيز الإيمان في القلب وتعميق الصلة بالله. يعين التدبر أيضا على إدراك عظمة التشريع الإلهي واستيعاب المقاصد العليا للشريعة، ويكشف عن الجمال البلاغي في الآيات والتناسق البديع في المعاني. فيستشعر التالي لكتاب الله بالتدبر عظمة ربه، ويدرك دقة إحكام كتابه الكريم. وعندما يتدبر المسلم القرآن فإنه يعيش مع الآيات وكأنها تخاطبه، فتترك أثرها العميق في سلوكه وأفعاله، ليصبح أكثر التزاما وقوة في مواجهة تحديات الحياة، وأكثر إيمانا بعدل الله ورحمته. قراءة القرآن بتدبر إلى جانب كونها عبادة جليلة هي أيضا رحلة فكرية وإيمانية، تسهم في تزكية النفس وتقويمها، وتجربة حية تجعل المؤمن يتذوق حلاوة الإيمان ويجد السعادة والطمأنينة. فيوقن أن التدبر مفتاح لفهم مراد الله والعمل به، وسبيل للوصول إلى السكينة والرضا والارتقاء الإيماني والسلوكي.
2: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
3: محمد رسول الله.
4: زوجة النبي في الدنيا والآخرة. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة ابنته فاطمة رضي الله عنها فأثنى عليها، وذكر فضلها ومناقبها ومكانتها، فتحركت لدى عائشة مشاعر غيرة الزوجة على زوجها، فتكلمت ببضع كلمات تدل على تأثرها النفسي. فالزوجة ترغب دائما أن يكون لها مكانة متقدمة في قلب زوجها تسبق مكانة أبنائه وبناته. عندئذ نظر صلى الله عليه وسلم في وجه عائشة وعرف مدى تأثرها، فلم يغضب منها ولم يلمها ولم يسفه مشاعرها أو ينتقدها، بل قدر بلطف بالغ النوازع النفسية العميقة التي تحركت في أعماق وجدانها. فهي زوجة صغيرة السن تحب أن يكون لها الحظوة عند زوجها، وفي رقة بالغة قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ عندئذ نظرت في عينيه وقالت في لهفة ومحبة وشوق: بلى والله. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. وهكذا حرص عليه الصلاة والسلام على أن يطمئن زوجته على محبته لها، وأخذ يشبع عواطفها بالكلام الرقيق الطيب لتوقن أن لها مكانة خاصة في قلبه، وأنه يكن لها مشاعر الحب والمودة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة غافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة غافر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
3: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك وحتى

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: الوهاب جل جلاله. ماذا يعني إيمانك باسم الله الوهاب؟ المحافظة على هبات الوهاب من الفقد. إن هبات الله إن لم تجد منك الإكرام والشكر فلن يطيب لها المقام عندك، وقد مضت سنة الله في خلقه أن من كفر نعمة الله ولم يشكر الله عليها يسلبها منه ويذيقه ضدها، وإن السلب بعد العطاء شيء ثقيل على النفس. ولذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، فاستبق هباته بطاعته سبحانه. السعي في هبة الخلق. ماذا لو كان لك حظ من هذا الاسم المقدس؟ تهب خلق الله ما يحتاجون إليه طمعا في ثواب الوهاب، دعاء الوهاب سبحانه. إنه ليس واهبا فقط بل وهابا، تطلب نعمة واحدة فيهبك عشرة، وتطلب نعمة صغيرة فيهبك أكبر منها، فكيف تكسل في دعائه وتفرط في أوقات إجابته وقد علمت أنه الوهاب سبحانه؟ ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
3: إنك أنت الوهاب.
4: آيات التوبة
5: سبب للفلاح، سبب للفلاح ورحمة الله لعباده
4: يفرح بها الله سبحانه. لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: آيات التوبة.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية على موجات الاف ام عرعر 88.4 رفحاء 90.6 طريف 91.5 العويقيلة 89.6 روضة هباس 92.1 على موجات الاف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الروم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الروم.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

الكفر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورتي الرحمن والواقعة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورتي الرحمن والواقعة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم والقسوة، والغفلة والعيلة، والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق والشقاق والنفاق، والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، والجنون والجذام، والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة صاد.

يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفضلا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة صاد.
1: طريق الخلاص. طريق الخلاص.
2: حضور القلب مع الدعاء، وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر، حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة، أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سأل الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وفي لفظ لقد سأل الله باسمه الأعظم. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.

0: قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره، يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة على قراءته خالد المصري، وأستهله بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض مطاري جازان ونجران لاعتداءين أسفرا عن 3 إصابات وأضرار طفيفة. الحكومة اليمنية تثمن قرار المملكة بتصحيح أوضاع اليمنيين غير النظاميين. قوات التحالف تدمر منصة إطلاق صواريخ في صنعاء ومخازن في صعدة. قوات التحالف تحبط مخططات حوثية وشيكة تستهدف الممرات المائية. مؤتمر آسيان الرابع يدين ويستنكر استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق المسيرات والصواريخ تجاه مكة والمدينة. الأردن يدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة. استعدادا لحج 1448 للهجرة، الحج والعمرة تنهي اجتماعاتها مع مكاتب شؤون الحجاج في 78 دولة. المملكة تشارك في منتدى ومعرض صنع في الخليج بالعاصمة البحرينية المنامة. أمير منطقة نجران يدشن البرنامج الدعوي البناء العقدي لتعزيز العقيدة الصحيحة وترسيخ الوسطية والاعتدال. الهيئة العامة للأوقاف تصدر لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة. عربيا ودوليا، اندلاع حريق في ناقلة بمضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. الأمم المتحدة تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. الاتحاد الأوروبي يحذر من تصعيد إقليمي في إثيوبيا. مصرع جندي وإصابة 5 في أستراليا خلال تدريب عسكري. وفي الخبر الأخير، باحثون صينيون يطورون نظام شحن لاسلكي لمركبات الطاقة الجديدة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم على طيب الاستماع.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، حلقة النور.
3: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء
2: من برامجنا في إذاعة القرآن،
4: جسر القلوب.
5: جسر القلوب،
4: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
5: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
4: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصراً.
6: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: من نعمة سابغة تستوجب الشكر والرعاية، ويا لها من حجة بالغة تستلزم التعلم والعناية. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الإقراء. مجالس الإقراء برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم، التلقي والأداء، الوقف والابتداء، القراءات والتوجيه. مجالس الإقراء. يعد البرنامج ويقدمه الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام اللتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك، بلد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، حفظها الله وأيدها بفضله وجوده ونعمه ودينه، وأن يجعل رايتها خفاقة عالية بالحق في كل ميدان. أيها الإخوة الفضلاء، نستضيف في هذا اللقاء شيخين كريمين، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق والشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين، فحياكم الله مشايخنا الفضلاء.
2: حياكم الله فضلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
3: حياكم الله فضلة الشيخ وحيا الأخوة المستمعين الأكارم.
1: الله يحييكم ويبارك فيكم وينفعنا جميعا بما نقول وما نعمل. لازلنا أيها الأفاضل نتحدث عن الآيات التي جاءت بعد تشنيع فاحشة الزنا وذكر أول عقوبة لها في الإسلام، وهي الحبس في البيوت حتى الوفاة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، لما ذكر سبحانه وتعالى المقترف لهذه الفاحشة إما أن يحبس حتى يموت، وأما من الإماء والأرقاء فإنهم يؤذون حتى يتوبون منها. قال جل ذكره حاثا وحاضا على التوبة، قال إن يعني أن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، حاضا على المسارعة في التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل الشيخ إبراهيم يحدثنا عن ذلك، بارك الله فيكم، تفضلوا.
3: عند قوله تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، روى عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة في قوله عز وجل: الذين يعملون السوء بجهالة، قال: اجتمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به الله تعالى فهو جهالة، عمدا كان أو غير ذلك. في قوله تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، فيه دلالة على أن كل عامل سوء فإنما يعمله بجهالة وسفة، والسفة ضد الرشد، فمن عمل سيئا فقد فقد منه الرشد.
1: قال: التوبة على الله، والتوبة هي الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الإقلاع، يلزم منها الإقلاع عن الذنب، ولا بد أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون مصحوبة بندم، الشرط الثاني. والشرط الثالث أن تكون في الوقت الذي جعله الله عز وجل وقتا للتوبة، وما لم تطلع الشمس من مغربها أو يغرغر أو يأتي العذاب العام للناس، فإن الله عز وجل لا يقبل حينئذ التوبة، إلا ما حصل من قوم يونس عليه السلام، فإنه لما أضلهم العذاب تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا، كشف الله عز وجل عنهم، وذلك بين واضح في آية سورة يونس عليه السلام. وإلا فإن الله عز وجل قال: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. وكذلك جاءت في: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. وهذا معلوم. أيضا في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله، وهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وجاء هذا في الحديث الصحيح في أن المقصود به طلوع الشمس من مغربها. وجاء في الحديث أن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هنا قال: التوبة على الله، ومن شروطها كذلك العزم على أن لا يعود، لأنه يكره مواقعة المعصية ولو كانت معصية دون ذلك، كما يكره مواقعة الكفر بعد الإيمان، يعني يكره مواقعة المعصية بعد طاعة والإنابة كما يكره مواقعة الكفر بعد الإيمان. كذلك أن تكون، إذن هي خمسة شروط: أن تكون خالصة لوجه الله، أن يعزم على أن لا يعود، وأن يندم على ما فعل، وأن يرد الحقوق إلى أصحابها إن كان يتعلق فيها حقوق للناس، والخامس أن تكون في الوقت الذي شرعه الله عز وجل وقتا لقبول التوبة. أما الإقلاع عن الذنب فإنه لا يتصور أن إنسانا يتوب من عمل وهو لا يزال يفعله، فإن الإقلاع لا يعتبر شرطا، وإنما يعتبر لازما من لوازم التوبة. في قوله سبحانه وتعالى: يعملون السوء بجهالة، عرفنا الجهالة وأن الإنسان تصيبه الغفلة حتى يغيب عنه أمر الله وتحذيره، عقوبته ما رتب على ذلك من العقوبة وغضبه وانتقامه، فيغيب عنه فيكون جاهلا بمواقعة المعصية وهو كذلك. قال: ثم يتوبون من قريب، كما تفضلتم يا شيخ إبراهيم، التوبة من قريب هي المسارعة إلى التوبة، وكل من تاب قبل موته في الوقت الذي شرعه الله، يعني قبل الثلاث التي ذكرناها، حصول واحدة من الثلاث التي ذكرناها، فإنه يكون قد تاب
3: من قريب. نعم، أحسنت فضيلة الشيخ. أيضا تنوعت آثار السلف في تفسير من قريب، لكن يمكن إجمالها إلى ثلاثة أقوال. نعم. الأول أنهم يتوبون في صحتهم قبل موتهم وقبل مرضهم، وهذا قول السدي وابن عباس. وثانيها يتوبون قبل معاينة ملك الموت، وهذا قول الضحاك وأبي مجلز وقول ابن عباس. وثالثها معناه يتوبون قبل الموت، وهذا قول عكرمة وابن زيد وابي قلابة. ورجح ابن جرير الجمع بين الأقوال مستندا إلى واقع الحال ودلالة العقل، وكذلك نحى هذا المنحى ابن كثير في تفسير رحمهم الله جميعا.
1: فيقولون يتوبون من قريب، يعني على قرب من عهد الذنب من غير إصرار، فيبادرون إلى التوبة والإنابة. وهذا لا شك أنه من ما ذكره الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين، ومرت معنا في سورة آل عمران: سارعوا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهذا معنى قوله من قريب. إذن عرفنا الآن شروط التوبة، وهي أربعة كما ذكرنا، إلا أن تتعلق بحق آدمي فتكون خمسة. والأربعة هي الندم، العزم على ألا يعود، وأن تكون خالصة لوجه الله وحياء منه تبارك وتعالى، وأن تكون في الوقت الذي أذن الله عز وجل به. نعم شيخ إبراهيم.
3: نعم. ثم قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن.
1: هذا الوعد يا شيخنا قبل أن ندخل، قال: فأولئك يتوب الله عليهم. هذا وعد متحقق لمن صنع ما ذكر الله عز وجل أنه يتوب من قريب، فإن الله عز وجل يتوب عليه. والتوبة فرض على المؤمنين كلهم، قال الله جل ذكره: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم يقول سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. نعم يا شيخ إبراهيم.
3: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، أي إن من يرتكبون المحرمات لا يقبل الله عز وجل توبتهم حتى يأتيهم الموت، ساعة الاحتضار وبلوغ الروح الحلقوم. قد روى الترمذي وابن ماجه وأحمد عن ابن عمر أن رسول قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ثم قال: والذين يموتون هم كفار، أي ولا يقبل الله تعالى أيضا توبة من ماتوا على الكفر، فحالهم أشبه بحالهم في انعدام الرجاء في قبول توبتهم، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما موجعا شديدا.
1: إذن هذه الآية هي التي تفسر يتوبون من قريب. قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن هذا هو الشق الآخر من الناس الذين لا يتوبون من قريب، فكل من تاب قبل الغرغرة فإنه قد تاب من قريب. لكن الذي يجب أن يفهم ويدرك فيها هذه إدراكا صحيحا هو ألا يغتر الإنسان يقترف من السيئات ما يشاء ثم يقول إذا دنا الموت تبت، فإن الله عز وجل حذر وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال جل ذكره أيضا في سورة سبأ: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فالإنسان لا يغتر بإمهال الله عز وجل له، وأنه فسح له في الأجل فيغره الأمل فيقترف من المعاصي ما يشاء ثم يقول أتوب بعد ذلك ويسوف، فإنه لا يدري بما يختم له. ولهذا قال هنا: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهذا الذي يتوب عند الغرغرة لا تقبل توبته، سواء كان من الكفر أو من المعاصي صغائرها وكبائرها. قال: ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. فشرك الله سبحانه وتعالى المقترفين للأعمال السيئات، شركهم مع الكفار في استحقاقهم للعذاب الأليم. حث الناس إليها المبادرة بها، وحذر من عمل السيئات وتسويف التوبات. قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا
2: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. سبب نزول هذه الآية،
1: نعم،
2: جاء عند النسائي عن العباس رضي الله عنهما قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بمرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك.
1: إذن لا يزال الحديث عن استحقاق المرأة حقوقها والحقوق التي عليها.
2: هذه رواية البخاري،
1: نعم.
2: وجاء عند النسائي في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: لما توفي أبو قيس ابن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان لهم ذلك في الجاهلية، فأنزل الله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها.
1: وكانت عندهم المرأة تورث،
2: نعم،
1: ويأخذ الولد زوجة أبيه وتكون زوجة له رغما عنها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، هذه من بعض الوجوه السائدة الموجودة في الجاهلية أنكرها الإسلام. وأما ربط الآيات بعضها ببعض فلا زلنا نتحدث عن الحقوق التي بين الرجال وبين النساء. هذا قبل قليل كنا نتحدث عن العفة التي الواجبة على النساء لأزواجهن، والآن نتحدث عن أمر يعيد للمرأة مكانتها وشأنها، فلا تورث ويكون لها حريتها ولها رأيها واختيارها في النكاح.
2: وفي هذه الآية تحريم أخذ النساء بالإرث، والنهي عن قهر النساء والتضييق عليهن من أجل أن يفتدين أنفسهن منهم بمقابل فيفارقونهن، فيها الإكرام، طرح البهتان والظلم والإثم الظاهر.
1: إذن معنى الآية كما جاء عند البخاري وغيره: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاءت بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية لتعيد للمرأة كرامتها وحريتها واختيارها. فالمقصود من الآية إذن إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، وألا تجعل النساء كالمال الموروث عن الرجل يورثن عن الرجال كما يورث المال. قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذا الاستثناء في قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ماذا يكون الاستثناء يا شيخ عبد الله؟
2: استثناء منفصل
1: منقطع، نعم. إذا أتت بفاحشة فليس للولي أن يحبسها حتى يذهب بما لها إجماعا من الأمة، وإنما ذلك للزوج. واختلف الناس في معنى الفاحشة، فقال بعض السلف هو الفاحشة المغلظة الزنا، قالوا فإذا نشزت حل له أن يأخذ مالها، وهذا مذهب مالك. ومن أهل العلم من يجيز أخذ المال من الناشز على جهة الخلع، إلا أنه يرى ألا يتجاوز ما أعطاها في المهر، ركونا إلى قوله تعالى: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، لا يصل إلى أن يتجاوز ما أعطاها.
2: نعم. وفي قول الله: ولا تعضلوهن، العضل هو المنع من التزويج والتزوج والحبس والقهر. يقال: عضل فلان المرأة إذا منعها من التزوج، وأصله المنع والشدة والالتواء في الأمر. ثم قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، يعني صاحبوا أيها الأزواج زوجاتكم كما أمر الله تعالى بالخلق الحسن والقول الطيب وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن الهيئة، وصاحبوهن بأداء حقوقهن من النفقة والكسوة وغير ذلك مما أمر الله تعالى به وبما يتعارف عليه الناس ولا ينكره الشرع عند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فيها في قول الله: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، حث للأزواج أن يمسكوا زوجاتهم مع الكراهية لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله تعالى وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما تزول الكراهة وتخلفها المحبة كما هو الواقع، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة، وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم الوقوع في المحذور.
1: قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة قال: لا يفرك مؤمن
2: مؤمنة
1: إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال رضي منها غيره، فلا يبغضها بغضا كليا يحمله على فراقها، فهذا لا يجمل ولا يحسن بالرجل، بل يغفر سيئاتها لحسنتها ويتغاضى عما يكره لما يحب. والعشرة بالمعروف أهدأ للنفس وأهنى للعيش، وهي من الأمور الواجبة بين الزوجين، فهي من الحقوق المشتركة بين الزوجين.
3: قوله تعالى: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي كأولاد ترزقونهم منهن أو تزول كراهتكم لهن وتخلفها محبتهن وغير ذلك.
1: نعم، حتى قالوا الولد الصالح قد يكون من هذه المرأة التي كره منها شيئا أو كرهها لدمامتها أو سوء خلقها، طبعا من غير ارتكاب فاحشة، إن كان ثمة ارتكاب فاحشة أو نشوز فهذا له حكمه، لكن إذا كان الأمر لدمامة أو سوء خلق أو سوء عشرة أو عدم القيام بوظائف المنزل ونحو ذلك، فإنه يصبر وربما كافأه الله عز وجل على ذلك بولد صالح على صبره يكون خيرا له مما يؤمله منها في هذه الدنيا. نعم.
2: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، ذلك أن الإيمان داعي لمكارم الأخلاق، فلا يخلو المؤمن والمؤمنة من خلق حسن. والمراد: إن كره الزوج من زوجته خلقا سيئا وجد فيها خلقا مرضية ومرضية فيرضى بهذا الخلق الحسن الذي يوافقه فيقابل هذا بذك، فيحمله ما رضي من الحسن على الصبر على ما لا يرضى من السيء، فيغفر سيئها لحسنها ويتغاضى عما يكره لما يحب، فلا يبغضها بغضا كليا يحمله على فراقها.
1: أحسنتم. ولهذا قال بعد ذلك: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج كما سيأتينا. نعم شيخ إبراهيم.
3: نعم شيخ، قبل ذلك: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيه وإن كانت الآية في ما بين الأزواج، لكن فيها دلالة على ثبوت الكراهة بين الرجل المسلم وأخيه. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، فأثبت الله الكراهة شرطا وتحقيقا. ولا شك أن هذا وارد، وهو أن الإنسان قد يكره أخاه المسلم، ولكنه مأمور إذا وجد من قلبه كراهة أن يفكر لأي سبب من كرهه، فإن كان لأمن شرعي فلينصح أخاه عن هذا الشيء حتى يزول فتزول الكراهة، وإن كان لغير ذلك بأن وجد أنه يكره هذا الرجل كراهة عادية لا لخلل في دينه أو خلقه، فعليه أن يعالج هذا الداء حتى يزيل عن قلبه كراهة إخوانه، لأن من أوثق عرى الإيمان المحبة في الله.
1: إذن الكراهة إما أن تكون بسبب، يعني بسبب من أحد الطرفين، إما أن يكون السبب في المكروه فيكون أمرا شرعيا في خلقه أو في دينه، فهذا يزول بالمناصحة ويزول ذلك الخلق المكروه فيه، أو يكون الإشكال عند الكاره فيعالج نفسه بحيث لا يكره إلا كراهة شرعية. في قوله بعد ذلك: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. شيخ إبراهيم.
3: نعم، قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا.
1: هذه كأن فيها إذن حض الله عز وجل على الصبر وعلى تحمل المرأة مع ما فيها من خلل، لكن لم يجعل ذلك أمرا مفروضا، فإن شاء الشخص وحبذ استبدال الزوج فقد وجهه الله عز وجل إلى ما يجب عليه. نعم.
3: في قوله: وإن أردتم، إذا أراد أحدكم أن يطلق زوجته ويتزوج بأخرى، والحال أنكم قد أمهرتموهن مهرا كبيرا أتيتم إحداهن قنطارا، فإنه لا يحل أخذ شيء منه عنوه، لأنه حقها، والنهي عن ذلك بالأولى لو كان المهر قليلا. أتأخذون بهتانا، أي تأخذون ما أتيتمهن من المهور كذبا وظلما بغير حق وإثما ظاهرا، فقد أبان أمر آخذه أنه بأخذه إياه ظالم لمن أخذه منه.
1: أحسنتم. يعني إذا حتى لو كان المهر عظيما والهدايا كثيرة ثم تركها من نفسه ليس من هي قابلة لهذا الزوج وباقية معه، وإنما هو نفر عنها وتركها وراد استبدالها بأخرى، فإنه لا يأخذ مما أعطاها شيئا لا يجوز، حتى ولو كان أعطاها القناطير من الذهب والفضة.
3: نعم.
1: أتأخذونه
3: بهتانا وإثما مبينا.
1: سماه إيش؟ سمى العودة على المهر أو شيء منه
3: ظلما.
1: ظلما. نعم. وبهت لها. لأنه لا يمكن أن يؤخذ من مالها شيئا إلا بسبب منها. نعم. وهي لم تقصر في ذلك، فيكون الرجل حملها ما لم تحتمل، فهذا ظلم وبهتان.
3: ثم قال وكيف تأخذونه، أي على أي وجه تأخذونه من نسائكم ما أعطتمون من مهور، والحال أنه قد حصلت بينكم علاقة استمتاع وجماع، وأخذ نساؤكم منكم عهدا شديدا مؤكدا بعقد النكاح والقيام بحقوقهن، ومن ذلك إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان، فأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
1: وهذا في تسمية الله عز وجل لهذا العقد، عقد الزواج، بأنه ميثاقا، بأنه ميثاق غليظ. لكن حصلت قصة طريفة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. خطب رضي الله تعالى عنه مرة فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، يعني في مهورهن، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق 12 أوقية. قال هذا أمام الناس وفيهم الرجال وفيهم النساء، فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر، يعطينا الله وتحرمنا؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فقال عمر: أصابت امرأة، وأخطأ عمر، وفي رواية فأطرق عمر، ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر. فهذا عند قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، في قوله إحداهن وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن، فيها قراءات، إحداهن فيها كما لا يخفى الشيخ إبراهيم الإمالة،
3: إحداهن الإمالة. نعم. والتقليل،
1: والتقليل، التقليل لورش وكذلك لأبي عمرو.
3: نعم.
1: إحدى على وزن فعلة، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف. قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، منه تأخذوا فيها
3: هي صلتها كناية بالكثير.
1: نعم. وكذلك تأخذ فيها الهمز، وشيئا مرت معنا من قبل.
3: نعم. مكان زوج وآتيتم هنا. نعم. ترقبن لخلف.
1: جميل.
3: وآتيتم مد البدل لورش.
1: نعم.
3: فلا تأخذ منه شيئا.
1: وآتيتم إحداهن هنا أيضا
3: وآتيتم
1: يصلها كذلك ورش.
3: فلا تأخذ منه شيئا.
1: نعم.
3: لورش مد للمهموز، وفي الوقف لحمز له الإبدال فيها. أوكي. والنقل له النقل والإدغام.
1: نعم.
3: في الوقف. أتأخذونه بهتانا وإثما، بهتانا وإثما ترك الغنة لخلف، وإثما مبينا
1: كذلك حمزة فلا تأخذوا منه شيء، أن أتأخذونه. نعم. بهتانا وإثما مبينا أيضا لخلف عن حمزة. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم.
3: تأخذونه.
1: نعم.
3: فيها الإبدال.
1: وأفضى.
3: أفضى فيها الإمالة لحمزة الكسائي وخلف، التقليل ورش
1: إلى بعض أيضا يدخل معهم ورش مع الذين يصلون الميم.
3: نعم.
1: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
3: نعم. ميثاقا غليظا
1: لأبي جعفر.
3: إخفاء لأبي جعفر. نعم.
1: أحسنتم فيها الإخفاء له. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم الله عنا خيرا مشايخنا الفضلاء، نتقدم لكم بالشكر الجزيل، وشكرنا كذلك موصول لمستمعين الكرام. وهذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واحفظنا واحفظ بلادنا من الشرور والآثام. اللهم احفظ لنا قادتنا، واحفظ لنا عقيدتنا، واحفظ لنا علماءنا، واحفظ لنا جنودنا على الثغور. اللهم وفقنا وسددنا، وخذ بنواصينا لما يرضيك عنا. والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونستودعكم الله.
0: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
4: التنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
0: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النور.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النور.

0: مجلس العقيدة،
1: حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: جسر القلوب.
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله. برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الفرقان.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الفرقان.
1: الشهادتان أول أركان الإسلام وأساس العقيدة الإسلامية، إنهما إعلان الإيمان بوحدانية الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الكلمات تحمل معنى عميقا وتوجه العبد إلى خالقه وتسير حياته إلى ما فيه رقي نفسه وبيئته ومجتمعه، شعر أو لم يشعر. تحمي الشهادتان المسلم أخلاقيا وفكريا وسلوكيا. إنها حصن أسواره الصدق والأمانة والعدل والتقوى والاستقامة. ومن بركات الشهادتين أنهما يحققان للمسلم سلاما داخليا وراحة نفسية لا تخطئها العين. السبب هو الهدف والمعنى الذي تصبغ به النظرة للحياة. تلك نعمة لا يعرف قدرها إلا من رأى أهل الضلال وأحدهم يمشي مكبا على وجهه لا يدري من أين جاء ولا إلى أين المصير. عندما يؤمن المسلم بوحدانية الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يتبنى نظاما أخلاقيا يستند إلى العدل والرحمة والتعاون، التزام يعزز من سلوكه في يومه وليلته، فيغدو مراعيا لحقوق الآخرين، مؤديا لواجباته بصدق وأمانة، مبتعدا عن الظلم والفساد. على مستوى المجتمع الشهادتان توحدان المسلمين تحت راية واحدة، فيتماسك المجتمع ويتعاون، وهكذا يبنى المجتمع القوي المترابط، وينشأ بين أفراده تبعا لذلك التكافل والإحسان إلى الآخرين. أما في الآخرة فالشهادتان هما مفتاح دخول الجنة وأساس قبول الأعمال. جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله تجنب المسلم الشرك، وبالتالي إن قالها خالصا من قلبه تؤهله لينال المغفرة والرحمة من ربه، كما أنهما بداية رحلة الإيمان، تفتحان الباب لتطبيق راسخ الأركان، وتوجهان الحياة إلى هدفها الأسمى. الشهادتان ليستا مجرد كلمات، بل هما مفتاح دخول الجنة والنجاة من النار والعيش باتزان في مجتمع متزن مترابط.
2: وآية لهم.
3: يقول الله عز وجل: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. قال أهل التفسير: يوم تتصدع الأرض عن الموت المقبورين بها فيخرجون مسرعين إلى الداعي، ذلك الجمع في موقف الحساب علينا سهل يسير. ومع أن غير المسلمين على مر العصور دأبوا على الاهتمام بالأحداث المستقبلية التي تمس حياتهم، غير أن حشر الناس إلى ربهم يوم القيامة لا تجده حاضرا في نفوسهم. قال الله جل وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وأما المتقون من المسلمين على مر العصور فإنهم يحسبون لهذا الحدث العظيم، حشر الناس لرب العالمين، حسابا كبيرا. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. تأمل إشفاقهم من الساعة يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولأن حشر الناس على الله تعالى أمر يسير، قال الله عز وجل: ذلك حشر علينا يسير. وهنا وقفات يسيرة. الأولى: قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، أي بعرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وكذلك يسير على الله تعالى أن يحشر الخلق أجمعين يوم القيامة فلا يترك منهم أحدا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الفتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الفتح.
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب،
1: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام. أما بعد، فإن الصلاة المفروضة تجمع جماعة الحي في المسجد لتنشئ بينهم في هذه البقعة المباركة علاقة فريدة من نوعها، حيث لم يكن الباعث في تكوينها باعث القرابة أو الرحم أو الصداقة أو التجارة أو العمل الوظيفي، بل إنها علاقة كونتها استجابة إيمانية لنداء حي على الصلاة، حي على الفلاح. يلبي فيها جماعة المسجد أمر الله تعالى إذ قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فعلاقة جماعة المسجد ببعضهم علاقة نقية من غبار الدنيا وأكدارها، صافية من لهوها ولغوها. من هنا جاء وصفهم في قوله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لذا جاء قرار النبي صلى الله عليه وسلم بتكوين هذه العلاقة بعد وصوله إلى المدينة مباشرة. تجسد ذلك في أمره صلى الله عليه وسلم ببناء مسجد قباء ليجمع المسلمين تحت لواء واحد، وهو لواء التوحيد، فيزيل به كل الفوارق، فلا فرق حينها بين المهاجرين والأنصار، ولا بين السادة والعبيد، ولا بين الأغنياء والفقراء، ووضع ميزان التفاضل بينهم بالتقوى. وعلى هذا المعنى يجب أن يؤسس كل مسجد، فقال سبحانه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يحبون أن يتطهروا من الذنوب ويتطهروا من الأوساخ والنجاسات والأحداث. فنقاء علاقة جماعة المسجد من نقاء أرواحهم وأبدانهم، فهي علاقة أحق بالصفاء والبقاء. ولأن علاقة جماعة المسجد بنيت على هذا الأساس المتين، عززها الشارع بتسوية الصفوف وعدم ترك الفرج بينها، ليقف الجميع صفا واحدا متحدا، لا يقدم فيه وجيه على غيره ولا حسيب على آخر، بل المقدم فيه أهل العلم والتقى والسباقون إلى الأجور والمسارعون إلى الخيرات. وهنا تحفز هذه العلاقة روح المنافسة في الصالحات، فتراها تسري في أنفسهم شيئا فشيئا، فيكتسب الفرد هذه القيمة من إخوته، فينال ما ينالونه من الأجور والحسنات. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة، رواهما ابن ماجه وصححهما الألباني. وتؤسس هذه العلاقة أيضا على خلق التواضع، فلا مكان للكبر والغطرسة بين أنفس المصلين الأطهار، بل تذلل للمؤمنين ولين جانب لهم، وإشراقة وجوه أضاءها الوضوء وألبسها الإيمان جلال الأخوة الصادقة الوفية. وكيف لا تتصف هذه العلاقة بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه قبل الصلاة فيقول: أقيموا الصفوف وحاذوا بالمناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، رواه أبو داود وصححه الألباني. ولما كان لقاء الصلاة هذا متكررا كان مدعاة لتفقد جماعة المسجد بعضهم بعضا ووصل بعضهم لبعض، فيتبادلون بهذه الصلة التهاني في السراء والمواساة في الضراء. ولو لم يكن بينهم من الوصل إلا إفشاء السلام بينهم لكفاهم هذا خيرا وبركة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، رواه الترمذي وحسنه. ويلقي هذا السلام ما بينهم من الوحشة ويزرع بينهم المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. وينبغي أن يغلق جماعة المسجد كل منافذ الخلاف بينهم، فالشيطان أحرص ما يكون على تنفيرهم من لقائهم هذا، ولذا يحرص نعوذ بالله منه على التحريش بينهم، وخصوصا أن ثمة أمورا تختلف آراؤهم فيها بلا ريب، فإن لم يلن بعضهم لبعض ينشب الخلاف بينهم، فينشغل فكرهم عما أتوا من أجله من تدبر كتاب الله تعالى وخشوع قلوبهم بين يدي

0: على جهد الجاهل ويحرصوا على تصحيح الخطأ دون عتاب أو تشهير أو استنقاص، فهذا أدعى إلى قبول النصح وتعديل السلوك. وقصة الأعرابي الذي بال في المسجد خير شاهد على ذلك، فقد جاء في صحيح البخاري أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أيها الأحبة، والأطفال المميزون جزء من المصلين في المسجد، ولذا ينبغي أن يرغبوا في الحضور إلى الصلوات ويعلموا آداب المساجد وتعظيم شعائر الله فيها. وليس من المصلحة في حال خطائهم أن ينفروا منها أو يعاتبوا علنا أمام الناس، فهذا من شأنه يهدم العلاقة بينهم وبين المسجد من جهة، وبينهم وبين جماعة المسجد من جهة أخرى. وإذا كان الخطأ واردا من الكبار فكيف بالصغار؟ وإن من المندوب إليه أن يبادر أهل الحكمة والوقار والوجاهة في المسجد إلى الإصلاح بين المتخاصمين، وأن لا يدعوا فرجة لطان بينهم حسا ومعنا، وأن يذكروا بأنهم ما اجتمعوا في هذا المسجد إلا ابتغاء وجه الله، فليتصافوا لوجهه أيضا سبحانه إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. جميل أن تترك صلواتنا في المسجد أثرا على صفاء نفوسنا ونقاء أرواحنا، فنبقى صفا واحدا وبقلب واحد أيضا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب،
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
3: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب.
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الجن وحتى سورة المرسلات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الجن وحتى سورة المرسلات.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة الصافات.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، والبدء بالعناوين. وزير الطاقة يؤكد ضخ 5.8 مليون برميل نفط من خط شرق غرب وزيادة القدرة التصديرية إلى نحو 7 ملايين برميل. تعرض مطاري جازان ونجران لاعتداءين أسفرا عن 3 إصابات وأضرار طفيفة. مع دخول موسم نشاط الفيروسات، الصحة ترصد ارتفاعا في حالات العدوى التنفسية وارتفاعا ب30% في حالات التنويم. استعدادا للموسم القادم، الحج والعمرة تنهي اجتماعاتها مع مكاتب شؤون الحجاج في 78 دولة. من الإيجاز إلى التفاصيل، شاركت المملكة برئاسة وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان في أعمال النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026، ليجمع على مدى 3 أيام الصناعة الخليجية بمنتجاتها وتقنياتها واستراتيجياتها، إلى جانب المسؤولين وصناع القرار والمصنعين والمستثمرين والخبراء في تجمع يستمر حتى 8 أكتوبر الجاري. وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال المنتدى أن المملكة بدأت ضخ 5.8 مليون برميل نفط من خط شرق غرب صباح اليوم، مشيرا إلى زيادة القدرة التصديرية إلى نحو

0: لولا توفر برنامج التوطين في المملكة ومستهدفنا اللي ألزمني فيه سمو ولي العهد أمير محمد إن كل ما يتعلق في منظومة الطاقة بكاملها يجب أن يوطن في المملكة، والمجال مفتوح لجميع الأخوة في مجلس التعاون أن يكونوا شركاء في هذا الموضوع، لأننا جميعا نتأثر بهذا الموضوع. فيمكن أهم درس تعلمناه ويجب أن لا نغفله أنه يجب أن نوطن كل ما نحتاجه، وهذه قاعدة عامة سواء على موضوع الطاقة أو حتى الأدوية أو حتى الاحتياجات حتى الأغذية حتى حتى حتى.
1: وصل إلى الرياض اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع، وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر. أعلنت هيئة الطيران المدني تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي لاعتداءين استهدفا مرافقهما، وذلك مساء أمس الاثنين. وقد باشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما، وقد نتج عن هذه الاعتداءات 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الحوثية الإرهابية على مطاري جازان ونجران، وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية، مضيفا أن استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف المنشآت المدنية والحيوية في المملكة يعكس نهجا عدائيا مرفوضا واستخفافا واضحا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف دمرت منصة لإطلاق الصواريخ البالستية في العاصمة صنعاء ومخزنا للصواريخ البالستية داخل موقع جبلي في صعدة يضم 20 صاروخا بالستيا. كما صرح اللواء المالكي بأن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية وإحباط مخطط لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر وتدمير مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية. وأكد أن العملية جاءت ضمن أهداف التحالف لحماية أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب. ثمنت الحكومة اليمنية قرار المملكة بتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية بتوجيه من الملك، مؤكدة أن هذه المبادرة امتداد للمواقف السعودية الأخوية والدعم المتواصل لليمن وشعبه، وتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تتجاوز الدعم السياسي والاقتصادي إلى الوقوف المباشر إلى جانب الإنسان اليمني وصون كرامته. من جانبه دعا سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة سالم صالح بن بريك أبناء الجالية اليمنية المعنيين إلى الاستفادة من هذه المكرمة والالتزام بما سيصدر من تعليمات وضوابط رسمية، مؤكدا أن سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض ستواصل التنسيق مع الجهات المختصة وستقوم بإطلاع المواطنين اليمنيين على كل ما يتعلق بالإجراءات والخدمات القنصلية المرتبطة بها فور ورودها. أعرب المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي الرابع لدول آسيان خير أمة الذي أقامته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العاصمة الكمبودية في بيانهم الختامي الصادر اليوم عن إدانتهم واستنكارهم للأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف مقدسات المسلمين وإطلاق المسيرات والصواريخ تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية. رصدت وزارة الصحة ارتفاعا في حالات العدوى التنفسية بالتزامن مع دخول موسم نشاط الفيروسات التنفسية، موضحة أن هذا الارتفاع يأتي ضمن النشاط الموسمي المتوقع. وأوضحت الصحة أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت ارتفاعا بنحو 30% في حالات التنويم بالعناية المركزة المرتبطة بالعدوى التنفسية مقارنة بالفترة السابقة، بالتزامن مع زيادة نشاط عدد من الفيروسات التنفسية.

0: خلال الموسم، ودعت وزارة الصحة إلى الحصول على اللقاحات الموصى بها عبر حجز موعد في تطبيق صحتي. استعدادا لموسم حج 1448 للهجرة، أنجزت وزارة الحج والعمرة سلسلة من الاجتماعات التحضيرية مع مكاتب شؤون الحجاج في 78 دولة ضمن برنامج الاستعداد المبكر للموسم بهدف رفع مستوى الجاهزية ومتابعة الخطط التشغيلية وموائمة الترتيبات والمتطلبات والجداول الزمنية قبل وصول الحجاج إلى المملكة. وناقشت الاجتماعات مراحل الاستعداد للموسم ومستوى التقدم في تنفيذ البرنامج الزمني وإجراءات الباقة الشاملة والتعاقد مع مقدمي الخدمات المعتمدين. أطلقت شركة المياه الوطنية حملة وطنية توعوية لكشف التسريبات المنزلية، وتهدف الحملة إلى مساعدة المستفيدين من اكتشاف التسربات الظاهرة والخفية داخل منازلهم بخطوات بسيطة، وتحويل المحافظة على المياه من شعار عام إلى ممارسة يومية بما يسهم في حفظ المياه وترشيد الاستهلاك. وقعت جامعة جازان مذكرة تفاهم مع مجموعة فنادق هيلتون العالمية لتعزيز فرص التدريب والتوظيف لطلبة الجامعة وخريجيها وتنمية قدراتهم بما يواكب احتياجات قطاعي السياحة والضيافة. أطلقت جامعة نجران برنامج نخبة الذكاء الاصطناعي لتعزيز مهارات الطلبة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أكاديميا وشخصيا ومهنيا. أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا عن فتح التسجيل في مسار حماية البيانات الشخصية ضمن البيئة التنظيمية التجريبية للبيانات، ويستهدف الجهات الخاصة التي تطور منتجات أو خدمات تعتمد على معالجة البيانات الشخصية. أطلقت كلية العلوم بجامعة الملك سعود فعاليات أسبوع الفضاء العالمي بالتعاون مع قسم الفيزياء والفلك في إطار التعريف العام، بل في إطار التعريف بعلوم الفضاء والفلك وتسليط الضوء على أهمية البحث العلمي والابتكار في استكشاف الفضاء. كرم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي الشركات الفائزة في الدورة الثالثة من جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تأتي لتحفيز وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في المسؤولية الاجتماعية وترسيخ الممارسات المؤسسية ذات الأثر المستدام، وذلك على هامش أعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية. احتضنت كلية العلوم بجامعة الملك عبد العزيز ملتقى رواد العلوم صناع الغد بمشاركة الطلاب والخريجين والقيادات وجهات التوظيف، ويهدف الملتقى إلى منح مساحة لبناء الجسور المهنية واكتشاف الفرص ورسم المسار القادم بثقة. مستمعينا الكرام، لا نزال نواصل تقديم نشرتنا الإخبارية. وفي أخبارنا الدولية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تحويل وقف إطلاق النار في غزة إلى وقف دائم، محذرا من أن الإسرائيليين والفلسطينيين لا يزالون يعانون من تبعات الصراع بعد مرور 3 سنوات على هجمات 7 أكتوبر 2023. وسلط غوتيريش الضوء على التكلفة الإنسانية الباهظة للحرب على الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار لم يفض إلى توفير ما يكفي من المساعدات الإنسانية أو الأمن، ولم يمهد الطريق لمسار ذي مصداقية نحو سلام دائم. قالت وكالة رويترز أنه من المرجح أن تطرد بريطانيا دبلوماسيين إسرائيليين إذا نفذت إسرائيل قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية هذا الأسبوع، على خلفية نزاع حول العقوبات التي تستهدف المستوطنات الإسرائيلية. كان ذلكم أيها الكرام آخر أخبار هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. وزير الطاقة يؤكد ضخ 5.8 مليون برميل من خط شرق غرب وزيادة القدرة التصديرية إلى نحو 7 ملايين برميل. تعرض مطاري جازان ونجران لاعتداءين أسفرا عن 3 إصابات وأضرار طفيفة. مع دخول موسم نشاط الفيروسات، الصحة ترصد ارتفاعا في حالات العدوى التنفسية وارتفاعا ب30% في حالات التنويم. استعدادا للموسم القادم، الحج والعمرة تنهي اجتماعاتها مع مكاتب شؤون الحجاج في 78 دولة. أيها الكرام، تقبلوا في ختام هذه النشرة تحياتي منفذها خالد المالكي ومحدثكم من قدمها خالد بن أسامة المصري. شكرا لكم على طيب الاستماع.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
0: ناشئ في رحاب الحرمين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين،
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
2: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
0: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة جازان على موجات الاف ام جازان 91.9،
7: 91.9
6: فيفا 101.6،
7: 101.6
6: العبادل 105.1،
7: 105.1
6: جزر فرسان 89.7،
7: 89.7
6: على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: اقرأ القرآن،
9: اقرأ القرآن،
8: اقرأ،
9: اقرأ، اقرأ القرآن،
8: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: القرآن. أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من
2: القرآن. أحفظ القرآن كاملاً ولله
5: الحمد. اقرأ ورتل وارتق،
6: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ.
7: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن.
6: اقرأ القرآن.
5: اقرأ القرآن.
0: يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
5: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
6: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
5: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن.
6: اقرأ القرآن.
5: اقرأ.
0: اقرأ. اقرأ. اقرأ القرآن.
5: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
6: اقرأ القرآن.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أيها الأفاضل والفضليات، أينما كنتم في حلقة جديدة مباشرة من حلقات الذكر الحكيم. نقرأ القرآن ونتعلم تلاوته ونضبط حروفه وحركاته في بث مباشر، وضيفنا في هذا اليوم هو الشيخ يوسف الدوسري. حياكم الله شيخ يوسف.
9: حياكم الله وبياكم وبالمستمعين الكرام.
8: وكذلك ننقل لكم أزكى التحية من فريق البرنامج، من الإشراف العام في حان سبيعي، في إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، في التنفيذ والإخراج خالد المالكي، ومحدثكم مقدما خالد المصري. إذن نستكمل أيها الكرام في هذه الحلقة تلاوة الآيات الكريمات من سورة الفرقان، وهذه الحلقة من الآية رقم 35 إلى الآية رقم 39. افتحوا مصاحفكم الورقية منها أو إن كانت بعيدة الإلكترونية على جوالاتكم، وكم رقم الصفحة يا شيخ؟
9: 363.
8: إذن صفحة 363، ونبدأ مع قراءة شيخنا الشيخ يوسف، فتفضل.

0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
2: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
3: حياكم الله من جديد أيها الأفاضل، استمعنا إلى التلاوة الطيبة المباركة من قارئنا المقرئ الشيخ يوسف. إذن من سيتصل بعد لحظات ويكون معنا على الهواء شيخ يوسف، ما أبرز الملاحظات والتنبيهات التي تود أن يعيها؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما أود أن ننبه عليه في هذا المقطع وكل سورة الفرقان بأكملها من أولها إلى آخرها هو الوقف على رأس الآية. نجد أن الوقف على رأس الآية ينتهي بتنوين فتح، وهذا التنوين تنوين الفتح لو جئنا مثلا للآية الأولى التي معنا اليوم مثلا، فدمرناها تدميرا، أصلها أصل الكلمة يعني إذا وصلناها ما بعدها تدميرا وقوم نوح، لكن إذا وقفنا عليها يعني أو وزيرا مثلا وزيرة. قبلها وأخاه هارون وزيرا، أقول وزيرا فقلنا، هذا في حالة الوصل. لكن لو وقفت عليها هنا التنوين يذهب في حالة الوقف، ويعوض هذا التنوين تنوين الفتح بألف، وهذه الألف يمد مقدار حركتين، مد طبيعي، فلا نقول وزيرا خطأ أو نقول وزيرا بتر، لا نقرأها بحركتين وزيرا. ولذلك يعني لو جينا للآية الأخيرة، وهذا يمكن قد نسمعه يمكن اليوم حتى، بعض الناس إذا أراد أن يختم القراءة يمد زيادة، فتجده إذا بيختم قال وكلا تبرنا تتبيرا عشان يركع أو أنه انتهى القراءة.
3: هذه بعض الأئمة يعني تعود عليها.
4: نعم، وذلك تجدها في صورة في يوم الجمعة خاصة، وهذا تنبيه يعني للأئمة بارك الله فيهم، صحف إبراهيم وموسى، تدق صحف إبراهيم وموسى. الله، هذا غلط، صحيح وموسى بس طبيعي، نفس الطريقة هنا، هذا طبعا ألف مقصورة، لكن هنا نتكلم عن تنوين الفتح اللي يسمونه مد عوض، وسمي بكلمة مد عوض لأنها تعوض تنوين الفتح بألف مقصورة حركتين أو تقصر مد مقدار حركتين فقط.
3: جميل.
4: هذا ما أردت أن أبحث.
3: جميل. فقط في ملاحظة جاءت في بالي وأنا أتابع الآيات، أخاه هارون، موضوع الترقيق والتفخيم بين الهاء الأولى والثانية.
4: أي نعم، يعني في هذه الكلمة أخاه، لو ننظر إلى الهمزة مرققة ثم تأتي الخاء بعدها
3: مفخمة،
4: هذا من حروف الاستعلاء، وخاصة أنه مفتوح وهو من أعلى درجات التفخيم، ثم يأتي بعده الألف، الألف التي بعده أخا تتأثر بما قبلها فتفخم الألف
3: أخا
4: أخا، ولا نقول أخا نقول أخا، تتأثر بما قبلها، دائما الألف تأثر ما قبلها عكس التنوين، التنوين تأثر ما بعده، فنقول أخاه، ثم تأتي الهاء التي بعدها ترقق أخاه، شوف لاحظ أخاه،
3: ما قلنا أخاه،
4: أي ما تقول أخاه لا أخاه، تنزل تحت. كذلك تأتي بعدها الهاء الأخرى اللي هي في الكلمة الثانية، ثم تأتي بعدها الألف وكلها مرققة، فتقرأها أخاه أخاه هارون، هارون وليست هارون،
3: واضح
4: هنا هارون. نعم، لذلك شوف لاحظ يعني بعد الألف حقت هارون اللي في وسط بعد الهاء جاءت بعدها حرف الراء مفخم، لكنه لم يؤثر عليها لأنه أتى بعد ولم يأتي قبل مثل بداية الخاء.
3: جميل جدا. إذن هذه الملاحظات بودنا حقيقة ننتبه لها وأن نقرأ دائما بتؤدة وبهدوء لنتعلم سويا على 011-405-2-999. نسعد بأول اتصال في هاللحظات مع أخينا محمد من الرياض. السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
3: أهلا يا محمد، تفضل، استعد بالله.

0: تتبيرا.
1: أحسنت يا محمد. محمد، أول شيء في أي صف تدرس أنت؟
0: صف الأولى متوسط.
1: أول متوسط.
2: ما شاء
1: شوف
2: الله.
1: يا محمد، قرايتك جيدة، صوتك جميل ما شاء الله. عندي سؤال لك وبعده سؤال ثاني، بس السؤال الأول في قوله تعالى أغرقناهم وجعلناهم، أغرقناهم ميم ساكنة صح؟ الآية
0: نعم.
1: 37، أغرقناهم ميم ساكنة صح؟ وأتى بعد حرف إيش؟
0: حرف الواو.
1: واو. هنا نقول إظهار ولا إدغام ولا إخفاء؟ اقراها أنت. أغرقناهم و ها اقراها.
0: لما كذبوا.
1: لا أيوة، أبغاك تقرا أغرقناهم. أيوة.
0: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلنا.
1: انتبه انتبه، هنا الخطأ. أنا عشان كذا
0: وأغرقناهم وجعلنا كذا صح؟
1: لا لا خلها سهلة. أغرقناهم وجعلناهم، أغرقناهم وجع كذا، خلها ميم خالصة بدون شدة وبدون ما تضغط عليها أبدا. زين؟ أنت تدرس التحفيظ؟
0: إيه.
1: تدرس التحفيظ أي في أي تحفيظ؟
0: مدرسة يعني؟
1: في المدرسة يعني تدرس في التحفيظ ولا في مدرسة في التحفيظ برا؟
2: في المسجد
1: في الجامع؟
0: لا لا
1: في المدرسة.
0: تحفيظ جوا المدرسة. إيه نعم.
1: في المدرسة يعني عندكم في المدرسة غير دراستكم الدراسة العادية تحفيظ.
0: إيه.
1: يسمونها المقارئ، مقرأة.
0: أيوة نعم.
1: ما شاء الله، أحسنت يا محمد.
2: الله يبارك
1: طيبة
2: فيك.
1: الله يبارك فيك ويحفظك.
2: اللهم آمين. شكرا لأول متصل من الرياض أخونا محمد. نذهب للجبيل مع عياف. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا.
2: حياك الله يا عياف، تفضل.
3: الله يبقيك يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا.
1: يا عياف اشبع الهاء. وجعلنا معه أخاه،
3: وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا.
1: مرة ثانية عدها. فقلنا،
3: فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين.
1: حق الهمزة.
3: واعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين
1: وأصحاب
3: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا.
1: وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
3: وأصحاب الرس
1: افتح الباء. افتح الباء يا عياف. وأصحاب
3: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا.
1: هنا يا عياف انت لاحظ اكيد انك ما شفت شفت الميم الصغيرة هذه اللي فوق.
3: أيوة.
1: قرونا لاحظتها.
3: أيوة.
1: الميم الصغيرة هذه اللي فيها ميم بعدين نازلة تحت، هذه معناها إقلاب. ايش معنى إقلاب؟ يعني في تنوين. وقرونا بين،
3: وقرونا بين.
1: ايوه كملها يلا. عد الايه مره ثانيه. وعادا،
3: وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا.
1: احسنت يا عياف، بارك الله فيك.
3: الله يعطيك العافيه.
2: شكرا جزيلا لاخينا عياف من الجبيل. المتصل التالي محمد من جازان. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله، تفضل يا محمد، استعذ بالله وقرأ.
4: الله يحييك. معك أبو محمد. محمد يحاول يتواصل معكم دائما، الآن أخذت الجوال وطلعت.
2: ما شاء الله، مبروك أنت. أبو
4: بارك.
2: محمد سنستمع لك ولا محمد إن كان هناك مجال بعدك؟
4: الله كمان. محمد بعيد، أنا طلعت إن شاء الله، لكن إن شاء الله ليلة ثانية بأمر الله.
2: على خير على خير. سم تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا.
1: ما شاء الله عليك يا أبو محمد. محمد تحفظ القرآن؟
2: الحمد لله.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك وينفع بك، جزاك الله خير.
3: زادك الله من فضله، تلاوة جميلة ومباركة. شكرا لأخينا محمد، أو عفوا أبو محمد من جازان. إلى خميس مشيط مع أختنا لين. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
3: حياك الله يا لين، مستعدة؟
4: إيوة.
3: يلا تفضل، استعيذي بالله واقرأي.

الماضي، فكنا نذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، وقوم نوح لم

0: وثمود وأصحاب الرس
1: وعاد
0: وقرون بين ذلك كثيرا،
1: يا لين تسمعيني
0: وكلا
1: لين
0: ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا.
1: طيب يا لين،
2: ما
1: لين
2: ما شاء الله
1: عليك، كم عمرك يا لين؟
0: 10 سنوات.
1: ما شاء الله ما شاء الله. شوفي لين، شوفي الآية رقم 38، وعادا وثمود ما فيها تنوين، ها الآن فيها قراءات أخرى، يعني أنت ما شاء الله طلعتي قراءات ما شاء الله، واضح أنك مجتهدة. وعادا وثمود وأصحاب الرس، وعادا وثمود وأصحاب الرس، اقرأها مرة ثانية.
0: وعادا وثمود وأصحاب،
1: لا بدون تنوين
0: الرسي.
1: يا لين الثانية بدون تنوين، الأولة عادا تنون، لكن ثمود ممنوعة من الصرف في قراءة حفص وحمزة وقراءة يعقوب،
2: يعني ما نقول وعادا وثمود
1: أيوة.
2: لا هذه غلط.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس،
0: وعادا وثمود وأصحاب الرس.
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. في حاجة حلوة عندك يا لين عجبتني حقيقة، وكثير يقع فيها، في قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا، نطقت اللام وخلصتها من النون تخليص عجيب صراحة،
2: 100%
1: والثانية كذلك فقلنا، يعني هذه في هذا العمر وتنطقها بالطريقة هذه واضح أنها مؤسسة تأسيس سليم
2: ما شاء الله.
1: يعني يعني ولقد آتينا موسى الكتاب وجع، شوف بعض الناس يقرأها كذا، ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا وجعلنا فقلنا فقلنا، هذا خطأ منتشر. لكن شوف ما شاء الله لين خلصت تخليص جميل، وفيها حاجة جميلة أيضا ثانية، عارف هالنفسها قصير وراحت تقف وقفات مناسبة ما تؤثر في المعنى بطريقة معينة، وهذا وهذا وهذا دليل على ما شاء الله عليك يا لين، تأسيسك جميل. كم تحفظين يا لين؟
0: 14 ونص.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك يوفقك.
2: اللهم أمين. ما شاء الله تبارك الله، شكرا جزيلا لبنتنا وأختنا الصغيرة لين على التلاوة الجميلة، عقبال إن شاء الله ما تكملي حفظ القرآن كاملا وتتليها التلاوة الطيبة المباركة، ما شاء الله تبارك الله. طيب من ينبع معنا أحمد، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا أحمد، استعد بالله تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا.

0: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا.
1: ما شاء الله عليك يا شيخ أحمد،
2: يبغى له رمضان هذا.
1: إيه شيخ أحمد ما شاء الله كم تحفظ؟
0: والله تقريبا 5-6 أجزاء.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كل هالقراية الزينة وست أجزاء. لا لازم لازم تختم، عساك في طور الحفظ بس.
0: لا والله أنا مقصرين، والله أنا أول كنا بتحفيظ
1: لا لا شد حيلك يا أحمد، تلاوتك هذه والله ما ودي أنك تسكت
2: ما شاء الله
1: يعني شوي نقول لك كمل، بس المشكلة محدودين بالمقطع هذا. لكن ما شاء الله قراءتك جميلة. أكثر من تستمع إليه يا أحمد؟
0: والله متنوع بين يعني الشيخ أحمد طالب الكرافي الآن المنشاوي.
1: شوف قراءتك قراءة الشيخ أحمد بن طالب بالضبط مؤثرة فيك كثير طريقة القراءة. الله يبارك فيك يا أحمد.
2: اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله. شكرا جزيلا لأخينا أحمد من ينبع. لازلنا أيها الكرام نسعد ونشرف ونريد أن نحظى بتلاوات كذلك جميلة ومتعلمين ومتعلمات آخرين بعد هذا الفاصل القصير بحول الله تعالى.
3: اقرأ القرآن
4: اقرأ القرآن.
3: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
5: اقرأ القرآن
4: اقرأ القرآن.
2: حياكم الرحمن أيها الكرام من جديد في برنامجكم اقرأ القرآن عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية وعلى 011-405-2999. لا نزال استقبل الاتصالات والاتصال القادم من المدينة المنورة. اللهم صل وسلم على رسول الله. تفضل يا عبد القادر. السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله، تفضل استعذ بالله واقرأ.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً.

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية

0: كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تثبيرا.
1: ما شاء الله عليك يا عبد القادر. عبد القادر نبغاك تعيد بس الآية 37، وقوم نوح لما كذبوا الرسل.
0: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أقرقناهم وجعلناهم للناس آية.
1: لاحظ يا عبد القادر، شف الغين بعدين جاء بعدها حرف الراء بعدين جاء بعدها حرف القاف، فما نبغى ننطق الغين كأنها أو القاف كأنها غين، أغرقنا، لا خلها أغرق أغرق، أقلها أغرقناهم، وضحت؟ عرفت الإشكالية وين؟
0: نعم نعم.
1: يلا.
0: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية.
1: أحسنت أحسنت يا عبد القادر، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
2: شكرا جزيلا لأخينا عبد القادر من المدينة. إلى الباحة نذهب مع عبد الرحمن. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا عبد الرحمن، تفضل استعذ بالله وقرأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية.

0: بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا تبرنا تتبيرا.
1: ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن أنت تمشي؟ انقطع صوت. واضح انه يقرا وهو يمشي.
2: اي ما يلعب في الباحه والجو جميل
1: لان الانفاس عنده زايده وحتى في لاحظت انه كانه هدى في الاخير وبدا تضبط التلاوه. لكن زال خير، تلاوه طيبه.
2: شكرا لاخينا عبد الرحمن من الباحه. نعود الى المدينه المنوره من جديد مع يوسف. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: حياك الله يا يوسف، تفضل استعد.
3: وحياك
2: سلمك الله، تفضل استعد بالله واقرا.

0: كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا
1: وكلا تبرنا
0: تتبيرا.
1: ما شاء الله عليك يوسف. يوسف أي صف تدرس معي يوسف؟
0: رابع ولا خامس
1: حدد، شكلك نسيت.
2: خامس.
1: حلو. طيب يوسف، شوف قرايتك جيدة يوسف، بس كم تحفظ الآن أنت؟
0: جزء عامة.
1: جزء عامة فقط. طيب شوف، أنا بنصحك نصيحة وقت تستمر عليها. قبل أن تحفظ أي مقطع اسمعه كثير، اسمع الشيخ محمد صديق المنشاوي، عبد الباسط، الحذيفي، أي شيخ تحس أنه جيد أنت تحب تسمعه اسمعه أكثر من مرة، بعد ذلك احفظ، لأن لسانك جيد بس أنه شوي يعني الحروف عندك ضعيفة، بمعنى أنك تحاول ترتل بس أنك يحتاج لك تقويم كذا قوي، والتقويم هذا ما يجي إلا بالسماع الجيد. سمعتني يوسف؟ يوسف تسمعني؟ شوف يوسف،
0: أسمعك.
1: ايه تراني ما نصحتك إلا عشان اسمك يوسف، عشان كذا أعطيناك النصيحة الصعبة هذه.
2: سمي الشيخ أنت.
0: أنا شاركت الأسبوع اللي فات.
1: ما شاء الله عليك، وإن شاء الله تشارك دائم، بس أهم شيء إنك تسمع النصيحة زين. حفظك الله يوسف.
2: الله يحفظك ورعاك يا يوسف، شكرا جزيلا لك، ونسعد والله بالاتصالات المتكررة، متابعة البرنامج صحيح، ومتابعة المقاطع ومحاولة التصحيح، فجزاكم الله خيرا جميعا أيها الكرام. طيب من الرياض معنا عبد الملك، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير.
2: مساك الله بالنور والسرور، تفضل استعد بالله وقرأ يا عبد الملك.
3: جزاكم الله خير على ما تقدمون، وأسأل الله نجعلك مزال في سنتكم يا رب العالمين.
2: أجمعين يا رب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس

0: الميراث.
1: أحسنت الشيخ عبد الملك، ما شاء الله عليك. على من قرأت عبد الملك؟
0: قرأت على الشيخ بشير أبو طلحة.
1: ما شاء الله ما شاء الله. معك إجازة الحفص ها؟
0: لا ما عندي إجازة.
1: ما يعني قرأت عليه ختمة كاملة؟
0: قرأت ختمة كاملة بدون ما أخذ إجازة.
1: إيه طيب ليش ما أخذت الإجازة؟
0: والله
1: ولا الشيخ رفض؟
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله. لا لا قرايتك ما شاء الله مميزة. أنت إمام؟
0: كنت إمام نعم.
1: إيه الله يحفظك الله يبارك فيك. أحسنت الشيخ عبد الملك.
2: شكرا شكرا جزيلا لأخينا القارئ عبد الملك من الرياض. إلى الطائف مع أحمد. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كل خير
2: ومساءك بالمسرات. تفضل يا أحمد استعد بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا.
1: أحمد عد الآية الأخيرة مرة ثانية. وكلا ضربنا.
0: وكلا ضربنا له
1: قلقل قلقل قلقل في الباء. ضربنا ضربنا.
0: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا.
1: أحسنت يا أحمد، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة.
2: شكرا جزيلا لأخينا أحمد من الطائف. آخر متصل معنا الآن من مكة المكرمة أبو البتول، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله أبو البتول، تفضل استعد بالله وقرأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا.
1: أحسنت أبو البتول، ما شاء الله ختام طيب ممتاز جدا بهالحجاز الجميل، الله يبارك فيك.
2: شكرا جزيلا على هالاتصال والتلاوة الطيبة المباركة من مهوى الأفدة من مكة المكرمة أخونا أبو البتول، شكرا جزيلا لك. شكرا لك ولكل حقيقة متصل ومتصلة في هذه الحلقة الجميلة الرائقة الرائعة برفقتكم.
4: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
4: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
5: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
2: حياكم الله من جديد أيها الكرام، وكما اختتمنا آخر تلاوة كانت من مكة المكرمة نبقى فيها، ومن رحاب القرآن الكريم هناك يتجدد اللقاء مع جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، ونتعرف سويا على أثر العطاء وكيف يصل العطاء إلى المستفيدين ويسهم بفضل الله وحده في تعليم القرآن وفتح أبواب الخير. للحديث عن هذه البشائر وأكثر يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الأستاذ أويس عبد الفتاح المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أويس، ومساك الله بالخير.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمستمعات الكرام.
2: يا مرحبا يا مرحبا أستاذ ويس، كلنا بلا شك نحرص على الادخار للمستقبل، مستقبل الأبناء، والصدقة أيضا بلا شك أنها عطاء، يعني أجر عظيم ندخره عند الله عز وجل. كيف تسهم الصدقة في طمأنينة الإنسان، طمأنينة القلب، وكذلك من يتصدق يريد البركة في حياته في ماله، وكذلك الأجر في الآخرة؟
6: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة هذا سؤال جيد، لأنه كلنا نفكر في المستقبل، تجد الشاب يقول أريد أن أجمع لكي أتزوج، والأب يقول أريد أن أؤمن مستقبل أولادي، وصاحب المشروع والتجارة يقول أريد أن يكبر عملي وينجح. وهذه أشياء طيبة، لأن الادخار يعين الإنسان على مسؤوليات الحياة، وهذا معلوم بالضرورة. لكن وسط هذه الخطط هناك سؤال يستحق أن نكرره لأنفسنا. أنا أدخر للأيام القادمة، فماذا ادخرت لليوم الذي ألقى الله عز وجل فيه؟ هناك صدقة تخرجها اليوم وتجد أجرها عند الله حينما تكون أشد ما تحتاج إليها يوم القيامة، تعين بها إنسانا وترجو أن يبارك الله لك فيما أبقيت ويجعلها بابا للقرب منه سبحانه وتعالى. استمع إلى هذه البشرى العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والحديث الصحيحين. تأملوا: وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. أنت تبادر بالطاعة والله سبحانه وتعالى ما يزال يفتح لك من فضله وكرمه. هذا الحديث يدعو الجميع إلى حسن الظن بالله مع العمل وإلى المبادرة بالخير، فالله أكرم وأعظم عطاء مما نتصور. هل تتخيل عظمة هذه البشرى؟ أنت العبد المعتاج إليه وهو الغني عنك، ومع ذلك يدعوك إلى القرب ويعدك بهذا الفضل العظيم. يقول أحدنا: أنا عندي هم ما يعرف أحد. نقول له: تقرب إلى الله وتصدق واسأله أن يفرج همك. يقول الآخر: أنا عندي عمل أتمنى أن ينجح. نقول له: خذ بأسباب النجاح واجعل لك صدقة تسأل الله معها التوفيق والبركة. تقول أم: أنا أتمنى أن أتطمن على أولادي. نقول لها: تصدقي وادعي الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويصلحهم. ترجو ونرجو من الله بصدقاتنا بركة في الصحة، سعة في الرزق، صلاحا في الأبناء، توفيقا في الأعمال، فرجا للكروب، ونرجو قبل ذلك رضاه وأجرا يبقى لنا في الآخرة. إخواني وأخواتي المستمعات، أحيانا نرى إنسانا موفقا فنقول في أنفسنا: لعل له سرا مع الله. فكيف يكون لكل واحد منا هذا السر؟ أقول لك: ابدأ بعمل صالح بينك وبين الله، صدقة لا تبحث بها عن مدح، لا تنتظر أن يعرف بها أحد، يكفيك أن الله يعلمها من فوق 7 سماوات. قل في نفسك: يا رب، هذه صدقتي أبتغي بها رضاك، أرجو بها رحمتك وقربك. اليوم أمامك فرصة في خماسية خير مكة تقدمها جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة المكرمة، لتسهم بصدقة واحدة في 5 أبواب للخير: 1 تعلم سورة الفاتحة، 2 توزع المصاحف، 3 إفطار الصائمين، 4 سقي الماء، 5 المساهمة في مبنى صدقة جارية يعود ريعه على تعليم القرآن. اجعل لك اليوم نصيبا من هذا الخير، تصدق عن نفسك، عن والديك، ساهم بما تستطيع في خماسية خير مكة عبر رابط متجر جمعية بيان، أو حتى إذا أردت أن تهدي أحدهم هناك بطاقة للإهداء لتهدي ثواب صدقتك لمن تحب، وتصل إليه رسالة أو تصل إليه منك رسالة تحمل معنى البر والوفاء والحب والود. أخيرا، من أراد أن يساهم في خماسية خير مكة، ما الطريق؟ يدخل إلى تطبيق مصرف الراجحي، يختار أيقونة التحويل، يجدها في أسفل الصفحة، ثم يجد خدمات، ثم جمعية خيرية، ثم يكتب فقط كلمة بيان، ثم يختار جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة، ثم يختار في الخيارات الحساب المخصص صدقات العامة، ثم يدخل مبلغ التبرع الذي يريد، تلك الصدقة اليسيرة التي لا يعلم بها إلا الله. قال ابن المبارك: رب عمل صغير عظمته النية. ثم يضغط على تأكيد عملية التحويل، وهنيئا له الأجر العظيم. أو يتبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن، يجده في محرك البحث. ومن أراد يعني الحساب أو يتواصل مع الشباب أو أشكلت عليه إشكالية في قضية المساهمة، يتواصل مع الحساب المخصص للمشروع عبر الرقم التالي: 0500329329. أعيده مرة أخرى حتى لا ينسى: 0500329329. اللهم تقبل من كل من أعطى، وبارك له في صحته وماله وأهله وأولاده، وفقه في أعماله، واخلف عليه خيرا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجعل هذا العطاء خالصا لوجهك وذخرا لنا يوما نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان.
2: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لكم على هذه الكلمات وعلى تقريب الخير للمسلمين والمسلمات. شكرا للأستاذ أويس عبد الفتاح المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه.
5: اقرأوا القرآن.
7: اقرأوا القرآن.
2: أيها الأكارم، انقضت الدقائق عجلة وسريعة ما شاء الله مع مشاركين ومشاركات أسعدونا بالاتصال واستمعنا إلى مشاركاتهم. ننتظر في الختام من شيخنا الخاتمة المميزة كالمعتاد.
1: بعد هذه يعني التلاوات الطيبة المباركة التي استمعنا إليها في هذا اليوم، أقول تعلم تلاوة القرآن اليوم أصبح سهلا وميسرا لله الحمد، ووسائله كثيرة، فلا تؤجل وابدأ ولو بآية واحدة. مع الاستمرار والتصحيح بإذن الله تعالى ستحسن تلاوتك بإذن الله تعالى. اللهم علمنا القرآن آمين. وارزقنا حسن تلاوته والعمل به.
2: اللهم
1: أذكر آمين. موقف أمس جاني أحد الأخوة قال الله يجزيك خير، الله يجزيك خير، الله يجزيك خير. قلت على إيش؟ قال يا أخي أنا أذكر كنت قبل فترة، قال لي سنة أو ذكر أكثر من سنة، سنة وزيادة أو كذا، يعني ما ذكرنا، قال كأنه قال سنة. قال أنت جيتني، أنا جيتك سألت، قلت لك أني قاعد أراجع 5 أجزاء وإني أجد صعوبة، وش الطريقة؟ قلت له 5 أجزاء تراجعها في اليوم، ويقول ما أقدر أمسكها. قلت له نزلها للنص أو خلها 3 إذا كان عندك ما شاء الله وقت. يقول سبحان الله، لي الآن سنة أستطيع أني أقرأ 5 أجزاء بسهولة.
2: سبحان الله، تدرج.
1: فدائما دائما بعض الناس يضع حاجة صعبة قدامه، سواء تصحيح تلاوة أو حفظ أو كذا، تجد الصعوبة حاطها وكذا قدامه. أنت لا تصعب، سهل، ابدأ بشيء بسيط، ابدأ بشيء بسيط، وبإذن الله عز وجل تجد أن القرآن سبحان الله يحفزك أنك تقرأ أكثر وأكثر
2: تزيد
1: وأكثر.
2: وتزيد
1: وتزيد الأجور بإذن الله تعالى.
2: اللهم آمين. والاستماع إلى هالنصائح يعني قد تكون بالفعل هي كلمة يسيرة. هل أخذ بنقطك شيء يا شيخ من النصيحة؟
1: لا لا، بالعكس، أنا أستفيد منها أكثر ما يستفيد من المستمع.
2: بالفعل المقصد أنه نصيحة يسيرة يسمعها الإنسان، لكنها تغير شيء كثير وكبير في
1: المواقف
2: حياته.
1: هي المواقف سبحان الله، أنا أجد أن المواقف أهم من النصيحة. يعني بعض المواقف اللي تتواجهها في حياتك دروس، فأنت تستفيد منها وتعتبر بها.
2: والسؤال جميل، خير أنه لم يسأل.
1: صحيح،
2: تحطم أمام الضغط الذي عليه وقال خلاص أبطل.
1: الله المستعان.
2: شكرا لكم يا كرام على الإصغاء والمتابعة والاتصال. الملتقى بكم يتجدد بحول الله عز وجل في حلقة الأسبوع القادم يوم الأحد بعد موجز وبعد نشرة الرابعة. نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: اقرأوا القرآن.
7: اقرأوا القرآن.
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ، اقرأ القرآن.
3: من برامجنا، من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن حلقة النور،
5: حلقة النور،
6: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
7: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني
8: يأتيكم غدا عند الثالثة مساء.
3: من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
9: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
10: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الرعد.
1: من منبر الحرمين.
2: إن الله قد فتح لكم أبواب الرحمة بما شرع لكم من فعل الخيرات وترك المنكرات، فلا يغلق أحد على نفسه باب الرحمة بمحاربة الله بالذنوب، فقد قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. واغتنم أيها العبد زمن العافية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
1: من منبر الحرمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة يوسف،

وقال إخوة يوسف: هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم، أعدموه من وجه أبيكم ليخلو لكم وحدكم، إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض فتستريحوا منه وتختلوا أنتم بأبيكم، وتكونوا من بعد قتله قوما صالحين، فأضمروا التوبة قبل الذنب.

قال قائل منهم: لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله. وأشار عليهم أن يلقوه في أسفل الجب يلتقطه بعض المارة من المسافرين فتستريحوا منه بهذا، ولا حاجة إلى قتله إن كنتم عازمين على ما تقولون. ولم يكن لهم سبيل إلى قتله، لأن الله تعالى كان يريد منه أمراً لا بد من إمضائه وإتمامه، من الإيحاء إليه بالنبوة، ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بها، فصرفهم الله عنه بهذه المقالة. وقد اجتمع إخوة يوسف على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد ذي الحق والحرمة والفضل، على كبر سنه ورقة عظمه مع مكانه من الله، وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له، على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه، ففرقوا بين الأب وبين ابنه وحبيبه الذي أحبه طفلاً صغيراً. يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين، فقد احتملوا أمراً عظيماً.

لما تواطأ إخوة يوسف على أخذه وطرحه في البئر، جاءوا أباهم يعقوب عليه السلام فقالوا: ما بالك لا تأمنا على يوسف، وإنا له لناصحون، فبعثه معنا غدا يسعى وينشط، ونحن نحفظه ونحوطه من أجلك.

0: ولفرط محبة يعقوب عليه السلام لابنه يوسف لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في الخلق والخلق، قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء: إني ليشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن يرجع، وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورعيكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون. فأخذ إخوة يوسف من فم يعقوب عليه السلام هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوا، وقالوا مجيبين له عنها في الساعة الراهنة: لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إنا إذا لهالكون عاجزون.
1: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب،

0: ما ذهبوا بيوسف من عند أبيه اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل البئر، وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكرامًا له وبسطًا وشرحًا لصدره وإدخالًا للسرور عليه، فلم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه، ثم شرعوا يؤذونه بالقول والفعل، ثم جاءوا به إلى تلك الجب التي اتفقوا على رميه فيها، فربطوه بحبل ودلوه فيها، فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه، وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه، ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمر، فصعد إلى صخرة في وسطه فقام فوقها. ومن لطف الله ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر أنه أوحى الله عز وجل إلى يوسف في تلك الحال الضيقة تطيبًا لقلبه وتثبيتًا له: لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجًا ومخرجًا حسنًا، وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك، وستخبرهم بما فعلوه معك وبصنيعهم هذا في حقك وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الرحمن والواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الرحمن والواقعة.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد.

0: آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: سبحان من رفع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ولوالدي وللمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي رزقا من عندك وأنت خير الرازقين. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه يا الله، واخلف علي كل غائبة لي منك بخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: واستووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سبحان الله.

0: الله أكبر
1: الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا.

محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترضي عنهم، وسلامة القلب واللسان منهم، لأنهم هم نقلة الوحي، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة مبينة لفضل الصحابة ومكانتهم، يقول الله سبحانه مبينة لمكانة الصحابة، مبينة لمكانة الصحابة، ومبينة لفضلهم على الناس. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول سبحانه: محمد رسول الله.

يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وأما السنة وإلى آخر الآيات. وأما السنة عباد الله فقد ورد فيها أحاديث كثيرة تدل على فضل الصحابة، فمن ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو عمل مثل جبل أحد ذهبا لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرن قرني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لا تزالون بخير ما كان في لا تزالون بخير ما كان فيكم من قد رآني وصاحبني. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على فضل الصحابة والترضي عنهم. ومن أقوال السلف عباد الله في ذلك يقول أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل يسب أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدناهم أفضل من القرن الذين لم يروه، ومن قول من قرن الذين لم يروه. ويقول القرطبي رحمه الله تعالى: أصحاب رسول الله عدول كلهم، وعدول كلهم عباد الله. ها هو مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، وإن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقاً علينا كثيرة، من أدى هذه الحقوق كان قد أدى حقوقه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك محبتهم. فمحبة

من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعدم والتعذب

فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكذا عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل صحابة رسول الله عدول، كلهم عدول، ومن حصل منهم فإنهم من المجتهدين، من أصاب له أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء، تلك فتنة سلمت منها من دمائها أيدينا، فيجب أن تسلم منها ألسنتنا. وكذا اتباعهم واتباع هديهم. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

0: فمن فم حقوق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الخوض فيهم والكلام حولهم، فإن صحابة وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي، فالصحابة كلهم خدول، فأفضلهم هم الخلفاء الراشدون على حسب ترتيب خلافتهم: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بقية العشرة وأهل بدر بيعة الرضوان وأهل بدر والمهاجرون والأنصار. لقول الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه بين سبحانه رضي الله عن المهاجرين والأنصار: فالمسلم ينبغي أن تكون عقيدته سليمة من هذا الجانب، فإن القصد من النيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النيل من هذا الدين، لأنهم هم نقلة هذا الوحي. فإذا كثر الكلام حولهم كأنك تبطل ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحذر الحذر من هذه الافتراءات التي تنشر بين الفينة والأخرى. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وارضَ اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عضده بولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبِّت جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم سدِّد رميهم، اللهم وفِّقهم، اللهم اشفِ مرضاهم، وارحم موت وشهداءهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ. تدبر.

0: كتابه.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: تأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليها، كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها بالربا، فجوزوا إتلافا بإتلاف. فقل أن ترى مرابيا إلا وآخرته إلى محق وقلة وحاجة.
1: تدبر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة الشعراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الروحية وتفريغ القلب لله والانشغال بما يرضيه وترك ما سواه، وأن تكون كل حركة وسكون للعبد خاصة بالله عز وجل. ولتثبيت الإخلاص في القلب على المسلم أن يستحضر يقينا أن العبد لا يستحق أجرا من غير الله، فالعبادة خالصة له وحده، ويحرص على الإكثار من العبادات السرية كقيام الليل وصدقة السر، ويلح على الله بالدعاء والابتهال بصدق، ويجاهد نفسه على تصفية القلب من حب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، مع مجاهدة خواطر الرياء والحرص على ثبات النية، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن الوسائل العظيمة كذلك الدعاء بكفارة الرياء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، مع التذكر الدائم أن قبول الأعمال مرهون بالإخلاص لله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: أعمال القلوب من أصول الإيمان، مثل محبة الله والتوكل عليه والإخلاص في العبادة، فليحرص المؤمن على الإخلاص في كل عمل صغيرا كان أو كبيرا، فإن الإخلاص سر القبول عند الله وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة آل عمران.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألقي علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا، واجعل رحمتك وبركتك في كل أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من تبدل أحوالنا وتغير مآلنا وهتك أستارنا.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنته، وتميتنا على ملته، وتحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة قاف حتى سورة النجم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة قاف حتى سورة النجم.
1: من وحي النبوة
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان إلى بين هذين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا، حيث خرج وسط الجهل وطرح عادات الجاهلية، فاستغربه الناس، وسيعود غريبا كما بدأ، حيث انتشار الجهل ورجوع الناس إلى عادات الجاهلية، وأن الجنة جزاء أولئك الغرباء، وهم المسلمون الذين قلوا في أول الإسلام وسيقلون في آخره، وإنما خصهم لصبرهم على أذية الكفار وأهل الابتداع. وفي رواية قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس، فيكونون على الدين الحق والسنة الصحيحة بعد أن أفسد الناس السنن والشرائع وبدلوها. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بربه الذي يملك روحه وحياته على أن الإيمان ينضم ويجتمع ويرجع إلى ما بين المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما تعود الحية إلى جحرها إذا راعها شيء، فكذلك يعود الإسلام إليهما مرة أخرى، وهذه إشارة إلى أن المؤمنين يفرون إليهما وقاية من الفتن وخوفا على الدين.
1: من وحي النبوة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

نستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا

يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني.

يجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت

0: له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة القصص.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين،
3: ناشئ في رحاب الحرمين،
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
3: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في بدء هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك وأرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير والسعادة في الدنيا والآخرة.
1: اللهم أمين. على بركة الله نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية من سؤال المستمع أبو أيوب من جدة، يقول: هل يمكن أن يكون الإنسان موحدا مع ما يقع منه من بعض صور الشرك الأصغر دون أن يشعر؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن توحيد الله جل وعلا في العبادة من أعظم ما يؤمر به في شرع الله عز وجل، وهو الذي انطلقت منه دعوات الأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ومن هنا فعلى الإنسان واجبا مؤكدا أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة، وأن لا يعبد أحدا سواه كائنا من كان. وقد جاءت النصوص بالأمر بعبادة الله جل وعلا، والترغيب في أن يقوم الإنسان بعبادة ربه سبحانه، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال جل وعلا: واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، وقال: فاسجدوا لله واعبدوا. ومن ثم لا يجوز لأحد أن يتقرب بالعبادة لغير الله جل وعلا كائنا من كان. لقد كانت دعوات الأنبياء تؤكد هذا المعنى، فهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يأمره أن يبلغ الناس بقوله: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وهذا

0: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، في نصوص كثيرة تؤكد على هذا المعنى. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله، فصرف العبادة لغير الله شرك أكبر يحبط عمل الإنسان ويجعله ممن يفد يوم القيامة بلا عمل ينتفع به. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد جاءت النصوص بالتحذير من الشرك، قال جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقال جل وعلا في كتابه العزيز محذرا من الشرك مبينا سوء عاقبته: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأهل العلم فسروا هذه الآيات بأن المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر الذي يكون فيه صرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا، وأما الشرك الأصغر الذي يكون في مثل الألفاظ ونحوها فهذا يجعل عمل الإنسان حابطاً في ذلك الذي أشرك فيه دون غيره من الأعمال. وذلك أن الله جل وعلا إنما علق حبوط العمل بالشرك الذي هو من الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يحبط بقية عمل الإنسان. ولذا لما كان من بعض من عاشوا مع الأنبياء بعض الألفاظ الشركية شركا أصغر لم يكفروهم ولم يبينوا لهم حبوط عملهم، وإنما حذروهم من ذلك العمل الذي هو من الشرك الأصغر. وقد اختلف أهل العلم في مسألة، ألا وهي: هل يغفر الله جل وعلا بفضله وإحسانه عن أحد ممن أشرك شركا أصغر؟ فقال طائفة: الشرك الأصغر يقع ضمن نطاق الذنوب التي قد يعفو الله جل وعلا عنها، وقد أخبر سبحانه أن عددا من الأعمال تكون سببا من أسباب مغفرة الذنوب، كإقدام الإنسان على الحسنات، كما في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله: يدرؤون بالحسنة السيئة. وذهب آخرون إلى أن الشرك الأصغر وإن كان لا يخلد صاحبه في النار لكنه لا يغفر له. ومنشأ الخلاف في تفسير قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل المراد بذلك ما يشمل الأكبر والأصغر، أو يقتصر المراد بهذه الآية على الشرك الأكبر دون الشرك الأصغر؟
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سؤال من المستمع أبو أحمد من الرياض، يقول بأنه يعمل على إنتاج برنامج عن قصص الأنبياء بالرسوم المتحركة للأطفال، فهل يجوز تجسيد الأنبياء في هذا البرنامج من خلال الرسم المتحرك؟
0: سبق أن أصدرت المجامع الفقهية بيانات وقرارات تمنع من مثل ذلك، وكان التعليل في هذا بأن ما يذكره الإنسان لا يطابق حقيقة الواقع التي كان الأمر عليها. فإن من المعلوم أن ما ينقل من صفات الأنبياء عليهم السلام ليس متكاملا في رسم صورة يمكن استنساخها.

0: ولذا فإن من يقوم بمثل هذا العمل سيجعل أشياء من عند نفسه يكون بها مخالفا أو غير متأكد من مطابقتها لصفة أنبياء الله عليهم السلام. ثم إن ما ينقل من الحوادث عن أنبياء الله عليهم السلام ليس مستكملا في سرده لجميع الوقائع التي حصلت، لا من جهة ظروف الزمان ولا من جهة ظروف المكان ولا من غيرها من الظروف، ولذا فإن ما يفعل من ذلك لا يتطابق مع المنقول بل سيزيد عليه فيكون من الإخبار بخلاف الواقع. ثم ذكروا أن من تعليلات ذلك ما يترتب عليه من تقليل مكانة أنبياء الله عليهم السلام في النفوس. ثم إن في الروايات التي نقلت عن أنبياء الله عليهم السلام ما يكون غير مكتمل، وبالتالي يبحثون عن تكميله بالروايات الضعيفة والإسرائيليات ونحوها. ومن هنا أصدرت المجامع الفقهية قراراتها بالمنع من ذلك.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذه مستمعة تقول: هل الأفضل في قيام الليل الإطالة في الركعة أم كثرة عدد الركعات؟
0: الأظهر من أقوال أهل العلم أن الإكثار من السجود أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته في الجنة فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. ولأن الله جل وعلا قد قال في كتابه العزيز في صفات أهل الإيمان: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين، فأكد على فضل الركوع والسجود. ولما ورد في النصوص من أن الله جل وعلا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون من أهل السجود، فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وبالتالي يستشعر الإنسان هذا المعنى، ولذا أثنى الله جل وعلا على نبيه في قوله: وتقلبك في الساجدين. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فتقديم قوله ساجدا على قوله وقائما، مع أن القيام يسبق السجود في الصلاة، وما ذاك إلا لمعنى، ألا وهو تفضيل السجود على القيام. وهذا هو مذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا مستمع يقول بأنه يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا بسبب الكسل وليس جحودا لها، فكيف تنصحونني خاصة أني لم أقضي ما فاتني من صلوات؟
0: هذا عمل شنيع يخشى على الإنسان منه من العقوبة العظيمة في الدنيا والآخرة، فإن الصلاة من أعظم أركان دين الإسلام، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقد أمر الله جل وعلا أهل الإيمان بإقامة الصلاة، وذكر من صفاتهم أنهم يستمرون عليها، فقال جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكم من آية في كتاب الله تأمر أهل الإيمان بإقامة الصلاة، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، في نصوص كثيرة. وقد أكد الله جل وعلا على واجب المحافظة على الصلوات، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال سبحانه: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن هنا فإن جريمة ترك الصلاة جريمة عظيمة وذنب كبير وفيه إثم شديد، وبالتالي على الإنسان أن يحذر منه وأن يجتنبه، فإنه قد ورد في النصوص أن الله جل وعلا يجعل أولئك الذين لا يصلون في نار جهنم، كما قال جل وعلا في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد قيل في المراد بإضاعة الصلاة تأخير الصلوات عن أوقات أدائها، ولذلك على العبد أن يحذر من وسوسة إبليس وتسويغه له في ترك الصلاة وعدم الاهتمام بشأنها، ليكون من الحاذرين من هذا العدو الذي يريد أن يبعده عن الله جل وعلا وأن يجعله من أهل نار جهنم. وقد قال تعالى في صفات أهل الإيمان: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل وعلا في صفات أهل الإيمان: وهم على صلاتهم يحافظون. وقال: دائمون. وبالتالي يجب على الإنسان أن يعنى بشأن الصلاة وأن يؤديها في أوقاتها وأن يحرص على بذل الأسباب المؤدية للمحافظة عليها. وإن من أعظم الأسباب المؤدية لمحافظة الإنسان على الصلاة أن يكون مواظبا على الجماعة، حريصا على أداء الصلاة في المسجد مع الجماعة، ليكون ذلك من أسباب انتظامه في الصلاة.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وشكر الله لكم ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات.
0: بارك الله فيك، وأشكرك على حسن أدائك، لا حرمك الله الأجر، وأشكر فريق العمل معك جزاهم الله خيرا، كما أسأل الله جل وعلا للسائلين والمستمعين التوفيق والسعادة والرفعة ورضا الرحمن، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يتولى جميع شأنهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يبارك فيهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يتولاهم بعنايته ورعايته جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كما تقدم بجزيل الشكر في ختام الحلقة مستمعينا الكرام لزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذه الحلقة، وأذكر بالرقم المخصص الذي نستقبل من خلاله الأسئلة التي تطرح في برنامج نور على الدرب على الواتساب 0534700 إلى أن نلتقي بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة العنكبوت.
1: ثواب الأذكار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
2: ثواب الأذكار.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا.
2: ما ثواب هذا الذكر؟
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وجبت له الجنة. رواه أبو داود وصححه الألباني.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي الشورى والزخرف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي الشورى والزخرف.
1: خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وجعل لكل عضو من أعضائه وظيفة دقيقة تؤدي دورا متكاملا في حياته، ومن بين هذه الأعضاء تبرز العين كواحدة من أعظم عجائب الخلق. فعند التأمل في تركيبها المعقد والدقيق نجد أن هذا الإبداع لا يمكن أن يوجد صدفة، بل هو دليل ساطع على عظمة الخالق وقدرته على خلق كل شيء بإحكام وإتقان. تتألف العين من عدة طبقات وأجزاء تعمل بتناغم مذهل، بدءا من الغلاف الخارجي المعروف بالصلبة الذي يحمي العين ويمنحها شكلها، وصولا إلى الشبكية التي تمثل لوحة استقبال الضوء وتحويله إلى إشارات كهربائية تنقل إلى الدماغ عبر العصب البصري، فتترجم إلى صور يفهمها الإنسان. ولا تتوقف عجائب العين عند ذلك، بل تحتوي على عدسة مرنة تتحكم في تركيز الضوء لتوفير رؤية واضحة للأجسام البعيدة والقريبة، وقرنية شفافة تساهم في انكسار الضوء بالشكل المناسب. كما أن العين مزودة بسائل يحافظ على توازن ضغطها الداخلي، ما يضمن استقرار وظائفها الحيوية. إن التأمل في تركيب العين يكشف لنا عن مدى الإتقان والدقة في خلق الإنسان، فهي آلة بصرية متكاملة تعمل بلا توقف، مزودة بآليات ذاتية للحماية والتكيف مع الظروف المختلفة. وهذا يدعونا إلى التفكر في قدرة الله وإلى شكره على نعمة البصر بالحفاظ عليها واستخدامها فيما يرضيه.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
3: محاضرة الأسبوع. محاضرة
4: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
3: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
5: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
6: وقرآن الفجر.
5: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
7: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
2: مجالس الإقراء
1: يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام اللتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك، بلد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية حفظها الله وأيدها بفضله وجوده ونعمه ودينه، وأن يجعل رايتها خفاقة عالية بالحق في كل ميدان. أيها الإخوة الفضلاء، نستضيف في هذا اللقاء شيخين كريمين، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق والشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين، فحياكم الله مشايخنا الفضلاء.
4: حياكم الله فضلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
5: حياكم الله فضلة الشيخ وحيا الأخوة المستمعين الأكارم.
3: الله يحييكم ويبارك فيكم وينفعنا جميعا بما نقول وما نعمل. لازلنا أيها الأفاضل نتحدث عن الآيات التي جاءت بعد تشنيع فاحشة الزنا وذكر أول عقوبة لها في الإسلام، وهي الحبس في البيوت حتى الوفاة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، لما ذكر سبحانه وتعالى المقترف لهذه الفاحشة إما أن يحبس حتى يموت، وأما من الإماء والأرقاء فإنهم يؤذون حتى يتوبون منها. قال جل ذكر:

0: بقوله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة فيه دلالة على أن كل عامل سوء، فإنما يعمله بجهالة وسفة، والسفة ضد الرشد، فمن عمل سيئا فقد فقد منه الرشد.
1: قال التوبة على الله، والتوبة هي الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الإقلاع، يلزم منها الإقلاع عن الذنب، ولا بد أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون مصحوبة بندم، الشرط الثاني. والشرط الثالث أن تكون في الوقت الذي جعله الله عز وجل وقتا للتوبة، وما لم تطلع الشمس من مغربها أو يغرغر أو يأتي العذاب العام للناس، فإن الله عز وجل لا يقبل حينئذ التوبة، إلا ما حصل من قوم يونس عليه السلام، فإنه لما أظلهم العذاب تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا، كشف الله عز وجل عنهم، وذلك بين واضح في آية سورة يونس عليه السلام. وإلا فإن الله عز وجل قال قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، وكذلك جاءت في فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. وهذا معلوم أيضا في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، وهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وجاء هذا في الحديث الصحيح في أن المقصود به طلوع الشمس من مغربها، وجاء في الحديث أن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هنا قال التوبة على الله، ومن شروطها كذلك العزم على أن لا يعود، لأنه يكره مواقعة المعصية، ولو كانت معصية دون ذلك، كما يكره مواقعة الكفر بعد الإيمان، يعني يكره مواقعة المعصية بعد طاعة والإنابة كما يكره مواقعة الكفر بعد الإيمان. كذلك أن تكون، إذن هي خمسة شروط: أن تكون خالصة لوجه الله، أن يعزم على أن لا يعود، وأن يندم على ما فعل، وأن يرد الحقوق إلى أصحابها إن كان يتعلق فيها حقوق للناس، والخامس أن تكون في الوقت الذي شرعه الله عز وجل وقتا لقبول التوبة. أما الإقلاع عن الذنب فإنه لا يتصور أن إنسانا يتوب من عمل وهو لا يزال يفعله، فإن الإقلاع لا يعتبر شرطا، وإنما يعتبر لازما من لوازم التوبة. في قوله سبحانه وتعالى يعملون السوء بجهالة، عرفنا الجهالة وأن الإنسان تصيبه الغفلة حتى يغيب عنه أمر الله وتحذيره، عقوبته مرتب على ذلك من العقوبة وغضبه وانتقامه، فيغيب عنه فيكون جاهلا بمواقعة المعصية، وهو كذلك. قال ثم يتوبون من قريب، كما تفضلتم الشيخ إبراهيم، التوبة من قريب هي المسارعة إلى التوبة، وكل من تاب قبل موته في الوقت الذي شرعه الله، يعني قبل الثلاث التي ذكرناها، حصول واحدة من الثلاث التي ذكرناها، فإنه يكون قد تاب
0: من قريب. نعم، أحسن لك فضل الشيخ. أيضا تنوعت آثار السلف في تفسير من قريب، لكن يمكن إجمالها إلى ثلاثة أقوال. نعم. الأول أنهم يتوبون في صحتهم قبل موتهم وقبل مرضهم، وهذا قول السدي وابن عباس. وثانيها يتوبون قبل معاينة ملك الموت، وهذا قول الضحاك وأبي مجلز وقول ابن عباس. وثالثها معناه يتوبون قبل الموت، وهذا قول عكرمة وابن زيد وابي قلابة. ورجح ابن جرير الجمع بين الأقوال مستندا إلى واقع الحال ودلالة العقل، وكذلك نحى هذا المنحى ابن كثير في تفسيره رحمهم الله جميعا.
1: فيقولون يتوبون من قريب، يعني على قرب من عهد الذنب من غير إصرار، فيبادرون إلى التوبة والإنابة. وهذا لا شك أنه من ما ذكره الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين، ومرت معنا في سورة آل عمران سارعوا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهذا معنى قوله من قريب. إذن عرفنا الآن شروط التوبة، وهي أربعة كما ذكرنا، إلا أن تتعلق بحق آدمي فتكون خمسة. والأربعة هي الندم، العزم على أن لا يعود، وأن تكون خالصة لوجه الله وحياء منه تبارك وتعالى، وأن تكون في الوقت الذي أذن الله عز وجل به.

0: نعم شيخ إبراهيم.
1: نعم. ثم قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن.
0: هذا الوعد يا شيخنا قبل أن ندخل، قال فأولئك يتوب الله عليهم، هذا وعد متحقق لمن صنع ما ذكر الله عز وجل أنه يتوب من قريب، فإن الله عز وجل يتوب عليه. والتوبة فرض على المؤمنين كلهم، قال الله جل ذكره: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم يقول سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. نعم يا شيخ إبراهيم.
1: وليست التوبة للذين يعملون السيئات،
0: السيئات
1: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، أي إن من يرتكبون المحرمات لا يقبل الله عز وجل توبتهم حتى يأتيهم الموت ساعة الاحتضار وبلوغ الروح الحلقوم. قد روى الترمذي وابن ماجه وأحمد عن ابن عمر أن رسول قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ثم قال: والذين يموتون هم كفار، أي ولا يقبل الله تعالى أيضا توبة من ماتوا على الكفر، فحالهم أشبه بحالهم في انعدام الرجاء في قبول توبتهم، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما موجعا شديدا.
0: إذن هذه الآية هي التي تفسر يتوبون من قريب. قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن هذا هو الشق الآخر من الناس الذين لا يتوبون من قريب، فكل من تاب قبل الغرغرة فإنه قد تاب من قريب. لكن الذي يجب أن يفهم ويدرك في هذه إدراكا صحيحا هو ألا يغتر الإنسان يقترف من السيئات ما يشاء ثم يقول إذا دنا الموت تبت، فإن الله عز وجل حذر وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال جل ذكره أيضا في سورة سبأ: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فالإنسان لا يغتر بإمهال الله عز وجل له وأنه فسح له في الأجل فيغره الأمل فيقترف من المعاصي ما يشاء ثم يقول أتوب بعد ذلك ويسوف، فإنه لا يدري بما يختم له. ولهذا قال هنا: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهذا الذي يتوب عند الغرغرة لا تقبل توبته سواء كان من الكفر أو من المعاصي صغائرها وكبائرها. قال: ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. فشرك الله سبحانه وتعالى المقترفين للأعمال السيئات شركهم مع الكفار في استحقاقهم للعذاب الأليم. حث الناس إليها المبادرة بها وحذر من عمل السيئات وتسويف التوبات. قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا
2: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. سبب نزول هذه الآية جاء عند النسائي عن العباس رضي الله عنهما قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بمرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
0: إذن لا يزال الحديث عن استحقاق المرأة حقوقها والحقوق التي عليها.
2: هذه رواية البخاري.
0: نعم
2: نعم. وجاء عند النسائي في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: لما توفي أبو قيس ابن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان لهم ذلك في الجاهلية، فأنزل الله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها.
0: وكانت عندهم المرأة تورث.
2: نعم.
0: ويأخذ الولد زوجة أبيه وتكون زوجة له رغما عنها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، يعني هذه من بعض الوجوه السائدة الموجودة في الجاهلية أنكرها الإسلام. وأما ربط الآيات بعضها ببعض فلا زلنا نتحدث عن الحقوق التي بين الرجال وبين النساء. هذا قبل قليل كنا نتحدث عن العفة التي الواجبة على النساء لأزواجهن، والآن نتحدث عن أمر يعيد للمرأة مكانتها وشأنها، فلا تورث ويكون لها حريتها ولها رأيها واختيارها في النكاح.
2: وفي هذه الآية تحريم أخذ النساء بالإرث والنهي عن قهر النساء والتضييق عليهن من أجل أن يفتدين أنفسهن منهم بمقابل فيفارقونهن، فيها الإكرام طرح البهتان والظلم والإثم الظاهر.
0: إذن معنى الآية ك- كما جاء عند البخاري وغيره، كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاءت بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية لتعيد للمرأة كرامتها وحريتها واختيارها. فالمقصود من الآية إذن إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، وأن لا تجعل النساء كالمال الموروث عن الرجل يورثن عن الرجال كما يورث المال. قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهذا الاستثناء في قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ماذا يكون الاستثناء يا شيخ عبد الله؟
2: استثناء منفصل
0: منقطع. نعم، إذا أتت بفاحشة فليس للولي أن يحبسها حتى يذهب بمالها إجماعا من الأمة، وإنما ذلك للزوج. واختلف الناس في معنى الفاحشة، فقال بعض السلف هو الفاحشة المغلظة الزنا، قالوا فإذا نشزت حل له أن يأخذ مالها، وهذا مذهب مالك. ومن أهل العلم من يجيز أخذ المال من الناشز على جهة الخلع، إلا أنه يرى ألا يتجاوز ما أعطاها في المهر، ركونا إلى قوله تعالى لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، لا يصل إلى أن يتجاوز ما أعطاها.
2: نعم، وفي قول الله ولا تعضلوهن، العضل هو المنع من التزويج والتزوج والحبس والقهر، يقال عضل فلان المرأة إذا منعها من التزوج، وأصله المنع والشدة والالتواء في الأمر. ثم قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، يعني صاحبوا أيها الأزواج زوجاتكم كما أمر الله تعالى بالخلق الحسن والقول الطيب وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن الهيئة، وصاحبوهن بأداء حقوقهن من النفقة والكسوة وغير ذلك مما أمر الله تعالى به وبما يتعارف عليه الناس ولا ينكره الشرع. عند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فيها في قول الله وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، حث للأزواج أن يمسكوا زوجاتهم مع الكراهية لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله تعالى وقبول وصيته التي فيها سعة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما تزول الكراهة وتخلفها المحبة كما هو الواقع، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة، وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم الوقوع في المحذور.
0: قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة قال لا يفرك مؤمن
2: مؤمنة
0: إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال رضي منها غيره، فلا يبغضها بغضا كليا يحمله على فراقها، فهذا لا يجمل ولا يحسن بالرجل، بل يغفر سيئاتها لحسنتها ويتغاضى عما يكره لما يحب. والعشرة بالمعروف أهدأ للنفس وأهنى للعيش، وهي من الأمور الواجبة بين الزوجين، فهي من الحقوق المشتركة بين الزوجين.
1: قوله تعالى ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي كأولاد ترزقونهم منهن أو تزول كراهتكم لهن وتخلفها محبتهن وغير ذلك.
0: نعم، حتى قالوا الولد الصالح قد يكون من هذه المرأة التي كره منها شيئا أو كرهها لدمامتها أو سوء خلقها، طبعا من غير ارتكاب فاحشة، إن كان ثمة ارتكاب فاحشة أو نشوز فهذا له حكمه، لكن إذا كان الأمر لدمامة أو سوء خلق أو سوء عشرة أو عدم القيام بوظائف المنزل ونحو ذلك، فإنه يصبر وربما كافأه الله عز وجل على ذلك بولد صالح على صبره يكون خيرا له مما يؤمله منها في هذه الدنيا.
2: نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، ذلك أن الإيمان داعي لمكارم الأخلاق، فلا يخلو المؤمن والمؤمنة من خلق حسن. والمراد إن كره الزوج من زوجته خلقا سيئا وجد فيها خلقا مرضية ومرضية فيرضى بهذا الخلق الحسن الذي يوافقه فيقابل هذا بذك، فيحمله ما رضي من الحسن على الصبر على ما لا يرضى من السيء، فيغفر سيئها لحسنها ويتغاضى عما يكره لما يحب، فلا يبغضها بغضا كليا يحمله على فراقها.
0: أحسنتم. ولهذا قال بعد ذلك وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج كما سيأتينا. نعم شيخ إبراهيم.
1: نعم شيخ. قبل ذلك فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيه وإن كانت الآية في ما بين الأزواج لكن فيها دلالة على ثبوت الكراهة بين الرجل المسلم وأخيه. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فأثبت الله الكراهة شرطا وتحقيقا. ولا شك أن هذا وارد، وهو أن الإنسان قد يكره أخاه المسلم ولكنه مأمور إذا وجد من قلبه كراهة أن يفكر لأي سبب من كرهه، فإن كان لأمن شرعي فلينصح أخاه عن هذا الشيء حتى يزول فتزول الكراهة، وإن كان لغير ذلك بأن وجد أنه يكره هذا الرجل كراهة عادية لا لخلل في دينه أو خلقه فعليه أن يعالج هذا الداء حتى يزيل عن قلبه كراهة إخوانه، لأن من أوثق عرى الإيمان المحبة في الله.
0: إذن الكراهة إما أن تكون بسبب، يعني بسبب من أحد الطرفين، إما أن يكون السبب في المكروه فيكون أمرا شرعيا في خلقه أو في دينه، فهذا يزول بالمناصحة ويزول ذلك الخلق المكروه فيه أو يكون الإشكال عند الكاره فيعالج نفسه بحيث لا يكره إلا كراهة شرعية. في قوله بعد ذلك وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. شيخ إبراهيم.
1: نعم، قال الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا.
0: هذه كان فيها إذن حض الله عز وجل على الصبر وعلى تحمل المرأة مع ما فيها من خلل، لكن لم يجعل ذلك أمرا مفروضا، فإن شاء الشخص وحبذ استبدال الزوج فقد وجهه الله عز وجل إلى ما يجب عليه. نعم،
1: في قوله وإن أردتم إذا أراد أحدكم أن يطلق زوجته ويتزوج بأخرى والحال أنكم قد أمهرتموهن مهرا كبيرا أتيتم إحداهن قنطارا فإنه لا يحل أخذ شيء منه عنوه لأنه حقها، والنهي عن ذلك بالأولى لو كان المهر قليلا. أتأخذون بهتانا أي تأخذون ما أتيتمهن من المهور كذبا وظلما بغير حق وإثما ظاهرا، فقد أبان أمر آخذه أنه بأخذه إياه ظالم لمن أخذه منه.
0: أحسنتم، يعني إذا حتى لو كان المهر عظيما والهدايا كثيرة ثم تركها من نفسه ليس من هي قابلة لهذا الزوج وباقية معه، وإنما هو نفر عنها وتركها وراد استبدالها بأخرى، فإنه لا يأخذ مما أعطاها شيئا لا يجوز، حتى ولو كان أعطاها القناطير من الذهب والفضة.
1: نعم،
0: أتأخذونه
1: بهتانا وإثما مبينا.
0: سماه إيش؟ سمى العودة على المهر أو شيء منه
1: ظلما.
0: نعم. وبهت لها لأنه لا يمكن أن يؤخذ من مالها شيئا إلا بسبب منها. نعم. وهي لم تقصر في ذلك، فيكون الرجل حملها ما لم تحتمل، فهذا ظلم وبهتان. نعم.
1: ثم قال وكيف تأخذونه، أي على أي وجه تأخذونه من نسائكم ما أعطتمون من مهور، والحال أنه قد حصلت بينكم علاقة استمتاع وجماع وأخذ نساؤكم منكم عهدا شديدا مؤكدا بعقد النكاح والقيام بحقوقهن، ومن ذلك إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان، فأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
0: وهذا في تسمية الله عز وجل لهذا العقد، عقد الزواج، بأنه ميثاق غليظ. لكن حصلت قصة طريفة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. خطب رضي الله تعالى عنه مرة فقال ألا لا تغالوا في صدقات النساء، يعني في مهورهن، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق 12 أوقية. قال هذا أمام الناس وفيهم الرجال وفيهم النساء، فقامت إليه امرأة فقالت يا عمر يعطينا الله وتحرمنا، أليس الله سبحانه وتعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ شيئا؟ فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفي رواية فأطرق عمر ثم قال كل الناس أفقه منك يا عمر. فهذا عند قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. في قوله إحداهن وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن فيها قراءات، إحداهن فيها كما لا يخفى الشيخ إبراهيم الإمالة،
1: إحداهن الإمالة. نعم. والتقليل
0: لورش وكذلك لأبي عمرو.
1: نعم،
0: إحدى على وزن فعلة والإمالة لحمزة والكسائي وخلف. قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، منه تأخذوا فيها
1: هي صلتها كناية بكثير.
0: نعم، وكذلك تأخذ فيها الهمز وشيئا مرت معنا من قبل.
1: نعم، مكان زوجب وآتيتم هنا ترسلغن لخلف.
0: جميل.
1: وآتيتم مد البدل لورش.
0: نعم.
1: فلا تأخذ منه شيئا.
0: وآتيتم إحداهن هنا أيضا
1: وآتيتم
0: يصلها كذلك ورش.
1: فلا تأخذ منه شيئا.
0: نعم.
1: لورش مد للمهموز وفي الوقف لحمزة له الإبدال فيها والنقل له النقل والإدغام.
0: نعم.
1: في الوقف أتأخذونه بهتانا وإثما، بهتانا وإثما ترك الغنة لخلف وإثما مبينا.
0: كذلك حمزة فلا تأخذوا منه شيء أن أتأخذونه. نعم. بهتانا وإثما مبينا هذا أيضا لخلف عن حمزة. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم.
1: تأخذونه.
0: نعم.
1: فيها الإبدال
0: وأفضى.
1: أفضى فيها الإمالة لحمزة الكسائي وخلف التقليل ورش
0: إلى بعض أيضا يدخل معهم ورش مع الذين يصلون الميم.
1: نعم.
0: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
1: نعم، ميثاقا غليظا
0: لأبي جعفر.
1: إخفاء لأبي جعفر. نعم.
0: أحسنتم فيها الإخفاء له. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم الله عنا خيرا مشايخنا الفضلاء، نتقدم لكما بالشكر الجزيل، وشكرنا كذلك موصول لمستمعين الكرام. وهذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واحفظنا واحفظ بلادنا من الشرور والآثام. اللهم احفظ لنا قادتنا، واحفظ لنا عقيدتنا، واحفظ لنا علماءنا، واحفظ لنا جنودنا على الثغور. اللهم وفقنا وسددنا وخذ بنواصينا لما يرضيك عنا. والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونستودعكم الله.
3: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
4: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
3: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي النحل والإسراء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب

يسبحون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي النحل والإسراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
3: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين. تلاوة طالب وتعليق أستاذ. من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة أحبتنا المستمعين الكرام بذكر نص الحديث. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، وقد سبق التعريف به في حديث شريف سابق. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. نفس فرج وأزال، كربة شدة عظيمة توقع صاحبها في الكرب، يسر على معسر سهل عليه بسداد الدين أو إنظاره، ستر مسلما غطى عيبه ولم يفضح. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، الجزاء من جنس العمل، فمن فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربات يوم القيامة، وذلك اليوم يوم عظيم تدنو فيه الشمس ويشتد فيه الهول، فقدم لنفسك ما ينفعك هناك بتفريج كربات إخوانك هنا. الجزاء من جنس العمل، تنفيس الكرب

0: بالبركة وفي الآخرة بالنجاة. تتبع عورات المسلمين ونشرها من كبائر الذنوب. من رفع عن مؤمن حزنا وعناء وشدة ولو كان يسيرا، فيكون الثواب والأجر أن ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد، فتألم لألم أخيك وافرح لفرحه واسعى في قضاء حاجته، فإن في ذلك صلاح قلبك وصلاح مجتمعك. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فمن أعان أخاه أعانه الله. تنفيس الكرب إحسان، فيكون الجزاء من الله جزاء وفاقا. من كان في عون أخيه كان الله في عونه، فإذا أعنت محتاجا أعانك الله، وإذا سترت مسلما سترك الله. فعامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به، فإن رحمت الخلق رحمك الخالق. السعي في مصالح المسلمين وقضاء حوائجهم من أفضل القربات. التيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين، إما بإنظاره إلى الميسرة، وتارة بالوضع عنه إن كان غريما أي عليه دين، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم، وجزاؤه أن ييسر الله عليه في الدنيا والآخرة مقابل تيسيره على عبده مجازاة له بجنس عمله. الستر خلق عظيم يحبه الله، فلا تتبع عورات المسلمين ولا تفضحهم، فمن ستر أخاه ستره الله، ومن فضح أخاه فضحه الله ولو في جوف بيته. فصن لسانك وغطي عيوب الناس يغطي الله عيوبك. ومن الهداية أيضا حول هذا الحديث الشريف، هذا الحديث الشريف أصل في التكافل الاجتماعي بين المسلمين. من رأى أخاه على قبيح فلم يظهره للناس فيكون جزاؤه أن يستره الله في الدنيا، أي يستر عورته أو عيوبه، ويستره الله في الآخرة عن أهل الموقف. تفريج الكروبات طريق إلى محبة الله، فأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. فابحث عن المحتاجين وكن مفتاح خير مغلاق شر. من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا التحدث بها، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه. ومن الهدايات أيضا، من أعان أخاه أعانه الله، ومن كان ساعيا في قضاء حاجات أخيه قضى الله حاجاته، فالجزاء من جنس العمل. فيا عبد الله لا تحتقر معروفا مهما صغر، فكلمة طيبة تنفس بها عن مهموم، أو دراهم تيسر بها على معسر، أو دعوة بظهر الغيب، كلها ذخائر لك عند الله. فكن للخلق نافعا يكن الله لك كافيا. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: هدايات الحديث الشريف،
0: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: هدايات الحديث الشريف.
0: إعداد وتقديم
3: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
2: تنفيذ
3: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي.

لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم

فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.

ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا.

قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً.

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين.

انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ.

وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين

0: فبأي حديث بعده يؤمنون؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة القيامة وحتى سورة المرسلات.
2: للتطرف صفات واضحة تجعل صاحبه نشازا عن الآخرين. أول هذه الصفات التشدد، حيث يتمسك الشخص برأيه بشكل مبالغ فيه ويرفض الاستماع لأي رأي مخالف. كما أن المتطرف يميل إلى عدم التسامح، فلا يقبل الاختلاف مع الآخرين، فيكثر في حياته التوتر والتشدد والعداوة بينه وبين الناس. يعاني المتطرف من شيء أخطر، الجمود الفكري، فيرفض قبول الحقائق التي لا تتفق مع أفكاره، ناهيك عن الإبداع أو التفكير بطريقة جديدة أو النظر من زاوية مختلفة، وهكذا يحبس نفسه في دائرة مغلقة فلا يتطور فكريا ولا اجتماعيا. أما تأثير التطرف على المجتمع فكبير وخطير، إذ يغذي نار الخلاف والانقسام والفرقة، ويضعف الروابط التي تجمع الناس، ويخلق بيئة غير مستقرة ولا صحية، فيصبح من الصعب على الناس العيش بسلام أو التعبير عن آرائهم بأريحية. إذا لم يحمي الناس أنفسهم وأبناءهم ومجتمعهم من أشواك التطرف، فربما لا سمح الله يتحول هذا الداء إلى عنف وتخريب، ويفقد الناس أغلى ما في دنياهم، العيش الكريم، الأمان المستقر، ويحل بدلا عن ذلك التخريب والفوضى. لذلك من المهم أن نتعلم كيف نتقي أشواك التطرف، فنكون متسامحين مع من حولنا، ونعطي الآخرين الفرصة للتعبير عن آرائهم حتى لو اختلفنا معهم. فالمجتمع القائم على الاحترام والتفاهم هو المجتمع القوي المتماسك، البعيد عن تأثيرات التطرف الشائكة.
3: لطائف قرآنية.
4: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
5: وتواصوا بالمرحمة، هذه الآية تدل على أن من صفات المؤمنين أنهم يوصون غيرهم بالرحمة. هذه الآية تدل على أن هناك منزلة أعلى من منزلة أن يرحم الإنسان الخلق، وهي أن يوصي الإنسان غيره بأن يرحم الخلق. هذه الآية تدل على النفع المتعدي، فالإنسان يرحم وبعد ذلك يوصي. هذه الآية تدل على أن الانتقال من صفة إلى صفة أعلى منها من الخير، فالذي يوصي غيره بالرحمة هو لا يوصي إلا بعد أن يكون قد تحلى بذلك، فلما هو رحم الخلق أصبح يوصي غيره بأن يرحم الخلق. وكذلك الخيرات بعضها يدل على بعض.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي الكهف ومريم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي الكهف ومريم.
1: هو الله.
2: فإن من أسماء الله الحسنى القريب، ويعني أن الله تعالى قريب من خلقه، يسمع دعاءهم ويجيبهم، وقربه تعالى خاص من العابدين والمتقربين إليه بالأعمال الصالحة. وهذا القرب لا يعني أن الله تعالى يحل في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو قرب حقيقي معلوم آثاره من لطفه وعنايته وإجابته للدعاء، فهو سبحانه أقرب من حبل الوريد. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 3 مواضع. ومن أسماء الله الحسنى القوي، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالقوة الكاملة التي لا يغلبه فيها أحد، وهو القادر الذي لا يعجزه شيء في ملكه، قوته تامة وشديدة، فليس فيها ضعف أو قصور، ولا يمكن لأي قوة أخرى أن تضاهيها أو تغلبه. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 9 مرات. ومن أسماء الله الحسنى المتعال، أي المستعلي على كل شيء، القاهر لخلقه بقدرته التامة، والمتجاوز عن كل ما لا يليق به. وهذا الاسم يدل على علو القهر والغلبة وعلو الذات، والمنزه عن صفات المخلوقين. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 1 واحدة. ومن أسماء الله الحسنى المتين، ومعناه الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة، ولا يمسه لغوب، ذو الاقتدار الشديد. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 1 واحدة. ومن أسماء الله الحسنى المجيب، وهو الذي يجيب دعاء عباده ويستجيب لنداء الملهوفين، ويعطي السائلين ما يطلبونه، فيجيب المضطرين ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين، ومن تعلق به طمعا ورجاء وخوفا رغم عصيانهم ومخالفتهم. وأما إجابته الخاصة فهي للمستجيبين له والمتوكلين عليه من عباده، وهو يستجيب في كل ذلك لمن يشاء بحسب ما تقتضيه حكمته، ولا تختص إجابته بأهل الإخلاص وحدهم، بل قد يجيب الله دعاء من لا يدل حاله على الصدق والإخلاص. ولا تعني إجابة دعوته حب الله له وتفضيله إياه، بل ربما كان ذلك استدراجا، وربما ابتلى الله عبده المؤمن بأنواع المحن والمصائب لا بسبب بغضه وإبعاده، وإنما ليرفع منزلته ومكانته عنده ويدخله في عداد الصابرين. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 2 موضع.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
6: شرح عمدة الأحكام
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
8: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
11: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
12: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
11: يوم لا ظل إلا ظله.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب،
1: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام. أما بعد، فإن الصلاة المفروضة تجمع جماعة الحي في المسجد لتنشئ بينهم في هذه البقعة المباركة علاقة فريدة من نوعها، حيث لم يكن الباعث في تكوينها باعث القرابة أو الرحم أو الصداقة أو التجارة أو العمل الوظيفي، بل إنها علاقة كونتها استجابة إيمانية لنداء حي على الصلاة، حي على الفلاح. يلبي فيها جماعة المسجد أمر الله تعالى إذ قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فعلاقة جماعة المسجد ببعضهم علاقة نقية من غبار الدنيا وأكدارها، صافية من لهوها ولغوها. من هنا جاء وصفهم في قوله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لذا جاء قرار النبي صلى الله عليه وسلم بتكوين هذه العلاقة بعد وصوله إلى المدينة مباشرة. تجسد ذلك في أمره صلى الله عليه وسلم ببناء مسجد قباء ليجمع المسلمين تحت لواء واحد، وهو لواء التوحيد،

بقاء علاقة جماعة المسجد من نقاء أرواحهم وأبدانهم، فهي علاقة أحق بالصفاء والبقاء. ولأن علاقة جماعة المسجد بنيت على هذا الأساس المتين، عززها الشارع بتسوية الصفوف وعدم ترك الفرج بينها، ليقف الجميع صفا واحدا متحدا لا يقدم فيه وجيه على غيره ولا حسيب على آخر، بل المقدم فيه أهل العلم والتقى والسباقون إلى الأجور والمسارعون إلى الخيرات. وهنا تحفز هذه العلاقة روح المنافسة في الصالحات، فتراها تسري في أنفسهم شيئا فشيئا، فيكتسب الفرد هذه القيمة من إخوته، فينال ما ينالونه من الأجور والحسنات. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة، رواهما ابن ماجه وصححهما الألباني. وتؤسس هذه العلاقة أيضا على خلق التواضع، فلا مكان للكبر والغطرسة بين أنفس المصلين الأطهار، بل تذلل للمؤمنين ولين جانب لهم، وإشراقة وجوه أضاءها الوضوء وألبسها الإيمان جلال الأخوة الصادقة الوفية. وكيف لا تتصف هذه العلاقة بذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه قبل الصلاة فيقول: أقيموا الصفوف، وحاذوا بالمناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، رواه أبو داود وصححه الألباني. ولما كان لقاء الصلاة هذا متكررا، كان مدعاة لتفقد جماعة المسجد بعضهم بعضا ووصل بعضهم لبعض، فيتبادلون بهذه الصلة التهاني في السراء والمواساة في الضراء. ولو لم يكن بينهم من الوصل إلا إفشاء السلام بينهم لكفاهم هذا خيرا وبركة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، رواه الترمذي وحسنه. ويلقي هذا السلام ما بينهم من الوحشة، ويزرع بينهم المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. وينبغي أن يغلق جماعة المسجد كل منافذ الخلاف بينهم، فالشيطان أحرص ما يكون على تنفيرهم من لقائهم هذا، ولذا يحرص نعوذ بالله منه على التحريش بينهم، وخصوصا أن ثمة أمورا تختلف آراؤهم فيها بلا ريب، فإن لم يلن بعضهم لبعض ينشب الخلاف بينهم، فينشغل فكرهم عما أتوا من أجله من تدبر كتاب الله تعالى وخشوع قلوبهم بين يديه سبحانه. وتبرز مسؤولية النصح بين المصلين لتكون الجانب الأهم في العلاقة بينهم، فمن منا لا يخطئ وقد جبلنا على الخطأ، والحصيف منا من يقبل النصح من أخيه ويفيد منه ويشكره عليه. ولعلكم تذكرون معي قصة الرجل المسيء في صلاته، فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، رواه البخاري. أيها الكرام والكريمات، والخطأ من بعض المصلين وارد، وعلى جماعة المسجد أن يحلموا على جهل الجاهل، ويحرصوا على تصحيح الخطأ دون عتاب أو تشهير أو استنقاص، فهذا أدعى إلى قبول النصح وتعديل السلوك. وقصة الأعرابي الذي بال في المسجد خير شاهد على ذلك، فقد جاء في صحيح البخاري أن أعرابيا

0: قال في المسجد، فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أيها الأحبة، والأطفال المميزون جزء من المصلين في المسجد، ولذا ينبغي أن يرغبوا في الحضور إلى الصلوات، ويعلموا آداب المساجد وتعظيم شعائر الله فيها. وليس من المصلحة في حال خطائهم أن ينفروا منها أو يعاتبوا علنا أمام الناس، فهذا من شأنه يهدم العلاقة بينهم وبين المسجد من جهة، وبينهم وبين جماعة المسجد من جهة أخرى. وإذا كان الخطأ واردا من الكبار فكيف بالصغار؟ وإن من المندوب إليه أن يبادر أهل الحكمة والوقار والوجاهة في المسجد إلى الإصلاح بين المتخاصمين، وأن لا يدعوا فرجة للطعن بينهم حسا ومعنا، وأن يذكروا بأنهم ما اجتمعوا في هذا المسجد إلا ابتغاء وجه الله، فليتصافوا لوجهه أيضا سبحانه إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. جميل أن تترك صلواتنا في المسجد أثرا على صفاء نفوسنا ونقاء أرواحنا، فنبقى صفا واحدا وبقلب واحد أيضا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب،
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
3: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب.
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة فاطر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة فاطر.
1: أكمل الهدي.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا الخلق الرفيع فيقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الصف حتى سورة التحريم.

لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الصف حتى سورة التحريم. نحن

0: غافلين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سورتي المائدة والأنعام.

انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق,

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سورتي المائدة والأنعام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الصافات وصاد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.